0: difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Much more on SBS, Bishan Alturaya, on mobile, online or radio.
2: خوبة وقت مضيف بوت معروات الشر شاية أرعد بتباكة وخ منه الخرزة إديوم خرزة ترايت اس بي اس سنغافورة للعامة الكاميرا ذو من أموات كورنجاي والخوة دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة المعروات الشر شاية كل أرعات أبريجيناي ومعروات الجزريات توريس تريت أتأختن مشموية من جاوي
3: شما خبی و اشلام لخن انا من ینس ایمانول بیقار یورا قبل لخن یوم شینا عال خرز آتورایا ایت اس بی اس امینه ایت خرزن یومان چباته که هاوه ملوء پریشه و راب منی تنیت لیتون مشمی علم قندانا اینا که قارخ قطو خن لطب و طبن که هاوی طبت شوا و بتشارخ لبقرات رش طبه

دريت تقالي على ماسات السلطانة بشكل شوبا يوم تخمشوش با أربا إشتا بيت تقيوم أمريكاية دري لقالة المكلية تطلونش أم إيران مكلية زونا نيتا جواتي طيوتا يحلت سوكروز بالطاليل تعطي خريطة عن سويسرلاند اليوم شبته من قم شارية الطاليات كاسة ولاية جدت أخلاق.

0: وزرت برايوتة أستراليا ماريلا اتعي بقبالة الكل لوما بتقجدرتا جنسيتة بشلن ميري بيت برسوبة عن الدور من أسطولة غزة أها ويلا جو دوراشة سنة بليلة خمشوشبة أهيلة طبت خمشة بغزيرن جو عظانة بوقارة question time شريلة دوراشة أمطيلة لدرغة صرخياتي وآي شوق لا اتريش كرسية متوى اتمكلة للجمعيات قطريقاها اللي شقلتت من يختا سنتر بني وونغ مشو مهلا لعوادة جيسة إزرلايا على هدامة أسطولة دي ومصديانة ولامت قبلانه سنتر مورين فاروقي بقرة من وزر وونغ إن آي همونة لبما بيش لميرا بيت أن برسوبة أسطولة
1: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
2: So you believe well, these women?
1: Hang on. Please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: Sultana Fidralaya, Bijarab, at the

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
4: And Tienta.
5: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
4: بيت قيومة أخذان مخيدة مبشطلة الخابسقانة بنيشة مكليتة عوادة جيساية درقولة إيران إن لا بايش مكشطة بيت كونغرس أيلا طبط أربا بغزيرن أن كيولة بشر مكشطة بي ترمو خمسة سرقالة درقولة ترمو تمانية كات أربا من هدامة قطناية ريبوبليكنز دريلون قالي عم جب الديمقراطية واها قطيتا بشتلا غزيتا اخ دامي مسليتا على دبرانا دونالد ترامب كات صدعتا بزيادة على البلانشة طلا يرخي واها قطيتا هدية بتأزقة سنة كات قطيتا دميانتا بشتلا مكشتا إنا يارك بشا معورتا بدريتا قالا رشمايا خاخلب ساعتا بيشا يولتا تري يرخل مخطوطة على البناية سلطانة على خات شرارة ليمانا بتستخصة أمينوتة شوري جو كوينزلاند وزر بيتواثا أماندا كام هازران مضيتا لا تشوري خط شنة خمشة بيشش قيلة من بتوات يسيبوثا يعني ريزدنشال كير إنا تشرارة مقروة اتخمشي خامخ شخيات خينت بيه ديانا جوانايا اتوني جنرال ديب فريغلانتون بمرلا اتسنقتلا الدانا تخمنتا باسوب عميقوثا اتقرب التريال بو ترما شورا يو كوينزلان جو بتواتد يسيبوتا بخواشا شوي تمانيا خود خمششن بأمرا ديانا جوانايا مرلي التراسة بقاها شربة بتشاقل عضانا
6: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
4: ديانة نايجة شقتا ين appeal judges انطرن قا مرتة قطيتة على قصة قطة العمى مقروطة بوت خا بيت خا ساوة ابريجنايا اهي لطب الطلاة تغزيرا روبرت توماس جربلت عاود ديانتا درقلت ملكة تشارلز بتقط طال عمّا أبريجنايا وأساوى من عمّة كاراتون غالونغ مقرولة لعواد قانوناية درقولة بيتا ملكايا همنشي ترقل بأسرة لا وقصته بجواجلة بالماجستريت كورت وسبريم كورت وجومتخد شنة إنا بدينا دعور قطيلة لي مشمع القصة من سبب قتل عمّة ليلة بيش كتيوة جو قانون عمايا Common Law of Australia ودينتا خد قانون فدرالايا سنيقة للمكشطة من ديانا جوانايا مخبط خشبنا عمت أستراليا ماريلي جروست طلون ربط عمت جو أطرا ويلم سبب ما شغطوطا أهل طب طلون بغزيرا وناهج الشغطة بيشا سبرتلت أستراليا بتمطيا هل تلاي مليوني برناشوتا قشيد ترقل بوتلايخة ورش ما ايد وبقاها شوا خجف من عمت أستراليا مطيل الاسر 8 مليوني جورت مختوات أستراليا بيرو اف ستاتيستيكس بأيذار تشو ماريلا منيان ذا عما يروسيلي بقربايوتة خانق زاشتا أموني بشيتها
7: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
4: Dr. Gebreyesus,

مارا لا سمسمان يا نيرسز جاروبنت بسمي قا طبيانه ومرعانه جو ديموكراتيك ريبوبليك اوف كونغو اينك دا مزبطه خيتا البرنوشه ماسك كالي درقلت اها مرعى اها الى طبت سيكوم تري بغزيرن فردي طونا خامن نيرسز براكا بولا منبالا بمعرى لا إدمض عن واثي مغلطانة misinformation وعلي ذاع شتبايا بشماطنا من بلخانة خلمانة عمايا قنطرون أفريقايا المزبطنتا المرعي برساني معرى لا إد ويانا زودة من ألباق الستة شكيوتا بيتبيتة إيبولا جو ديمقراطيك ريبوبليك اوف كونغو من عدانة شاريت إدمرعة بشلة مديتا 15 بئير وبخواشة ترمو 50 موطاني وبقائم ليتخاط وآما ين سمسامة مكشطة على آها فيروس كد شمت بندي بوغيو أود مبروية للآها برستت مرعى أبن بلخانة تي ولاية بلاخ اللي مطورتت ومبريتت وآما من طبط أتليتا يوتا يهلت سوكروس قرقوزنا قاطعلتي تادرتا خريتا من قن شاريتا دورتا كاسة تي ولاية درقول سويتزرلاند ومن قن تعلتت بوتاخة ديه درقول تركيا أهل طبط أربا بغزيرا أستراليا بتطالع عن سويس جو سان دياغو بيوم تشبتا وبتهوية أي خريتا من قن شاريتا مرايا كاسة تي ولاية اتجتت أقلع شمع مونخايا قايومة خشيبة سيدني بهاي شمشانة اتشاسر ملبون شمشانة ايوانا شووصر بريسبن مطرانة ايوانا اسريخا بيرث مطرانة اسريتري كامرا شمشانة خدسة يقرأت المقرى أنا وطبة الشاوعة بشاو مريزة ومقروة قطوخن لأتنينوس إمانوو

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: قم مر شيكر يعني قم ويت مر يعني كرهانة شيكر إلى خا أي كنا يدخل معنا يعني health condition قد شوية شيكر قدمة إلى رمدة إن الليلة بي درغت تلا مودي يعني درغت مر شيكر إلى بين يادايا وبين مر شيكر أي كنا يوتي ممكن خضر المر الشيكر الناجع لامش بعد القانة هل بد يعني خشبنت على قد من 15-18 إن ناشد كبري دايابيتك يعني قمر الشيكر بد ممكن طايش دايابيتك إلا مش بعد القانة لخ مودي لواية هرمون إنسولين قد يفاز من بنكرياس جاروب إلى قد مور شيكر قدمة إنا ليلة مصاية افشنت يعني بد سباي مور قلت نقرة دتطغرة يعني مرد أمرخ شيكر قدمة تيلي بسياقة بي انسولين مورك ونقرة طغرة قد خاطر الانرجي يعني الطاقة الخيلة إنا ليلة مصاية فمودي واي أخا إنسولين بسياقة لقو دمة دناشا فمودي يعني شما خلنا دي يمري إنسولين ريزيستنس سندروم يعني قم دايابيتيس بري دايابيتيس قاريلة أوصو إنسولين ريزيستنس سندروم وتري هن تهاري إتلي خامنة إلى إمبيرت فاستين جلوكوز يعني أو قانوت الجلوكوز تصياما أمرخ يعني تيل سيما ناشا جلوكوز يعني جلوكوز تيل خاتها تيل شيكر تيل قدم ناشا أو شيكر يهاوي سيقا قو داند هاوي سيما يعني تمنى ياسات لاخي لا ناشا قدم تلقي عماله خاج شيكر دي أولو للسيقا أو خينا إلى امبير جلوكوز تولرانس إلى أو قانو تيمت جلوكوز يعني تولرانس تيل جلوكوز يعني أول مودي لوايا بر تريس أتي من ميخولتا أمرخ جلوكوز يعني شيكة دمة قرق صالة طايش إيادايا إن أخا ليلة بصلايا إلى راما إن ليلة بدرغت أمرخ إلى دايبتس يعني ليلة بسياق أولو من خد إسر إن وايلة بخا شوية بالخمشة وبلقا خد إسر أمرخ أخا وايلة إمبيرد جلوكوز تولرانس
2: مخليتا دكتور أخجي نسيانا وضيت شموعي أخذ ضايا وخ شوية يعني ليفل الشيكر قال كاب قربا بأربع بلقى خمسة إلى خمدي عيادايا هل إيكا ماس منطقة إيوخ كيوخا سيف زون ماس أمرخلا
1: أوكي يعني أخي بتعتقل برصبت أي بري دايابيتيس شوية مرض شيكر عيادايا قد ناشا تيلصيمة يعني من تلقى بليلة لها وخيلة قدمتها قائم قاسات هنيا شخص الدمة يا دايا قرق هاي بجبا صورم خمشة وبلقة مليم والتر ليتر يعني أوا إلى يا دايا قلت لها بجبا صورم خمشة وبلقة يعني أوا أنا شاء لدت مر الشيكر ويعني لدت ممكنوتا هذه بي دانا تبايش مر الشيكر هاوي لمر الشيكر قلت له وايا قيمة صيمة يعني قدمتها وبغزالة برشي يعني شيكر دي إلى خمسة وبلقة هل أمره خل خد إسر إلى مطايا إن لم البي هذا من خد إسر أخا إلى إلى impaired fasting glucose يعني قدمت تلقيات إلى صيمة شجر دي وأخا شيكر دي وخدش أولول إلى إن ليلة قولوا ما خد إسر قلت لهم طاي خد إسر وخا وقولوا إلى دايابيتك أخا يعني مر شيكر قلت لي إنا بيش باصورة من دي ليلة دايابيتك هلا قلت لي يعني ممكن هو تتاج دايابيتك خلال بني 15-19 آتي إنا لد لدايابيتس هذا أو خنا أمرخ دت إمبيرت جلوكوز تولرانس قدمت بشخص شيكار اوكي سبايله خمسة وبل قالي انا برتري ساعات من ميخولتا طيب خالط انت برتري ساعات شخصيله غير شيكار ولا اخا مدري الى تقريبا اصغر امراخ يعني اتشا

0: اوكي رام إيلي أولول من شو ثمانية شو طب ثمانية أولول إلى أخا إلى خجمنا قد إلى إمبيرد جلوكوز تولرانس ف يعني اتلو خجمني الجانا وهالبد اتن خامندي يمر إلى أورال جلوكوز تولرانس تيست قد قطلايو معنا قمدانا قرقها بخالة خليوتة وكربوهيدرات يعني لا خليوتة الليلة بس أمرخ شيكر يعني خليوتة كربوهيدرات يوم عيد خامو 50 جرام التاخل برطلا يوم عني برها دفتاز الفاستنج يعني لها خيلة هيك من دي من سار ترسل بليلة أمرخ قيتم 9-8 شخصية دمة أو صيمة وبيويلة خليوتة تشوي 5 جرام من أول جلوكوز بيويلة قد شاتيره وبياتو جو كرسية من يختامة برتري ساعات شخصية دخيلة خلت الدم وخازي كمالة شوية شيكر جو دمة هاي شخصية جلوكوز تولرانس تيست يا مريلا
1: إيه قلت إلي خدان عيادة إيت 8 أطرة أها إلى متو يجدو وقاليبة
0: إلى متو يجدو وقاليبة أجد عيادة إيت إلى 8 أطرة لما رح تريسة أتبرمي خلطة إلى مبالغو إمبيرد جلوكوز تولرانس إلى 8 أطرة إن هاي فاستينج يعني صيمة هاي أخا لا بس إلى إمبيرد جلوكوز إنا إلى وايا ديابيتك سب قلل من شوى لوايا الأخا صيمة قرك هاي بش باصورة من شوى إن ويلي بالخمشة وبلغة وشوى إلى إمبيرد فاستينج جلوكوز إلى قلل من شوى زودة مخاجة غزينة صيمة إلى قلل من شوى معناها إلى ديابيتك يعني كرايتيريا الديابيتس ديجنوز هذه شخلوب بينا لأنا ما قمت قلت لأخج بني ورا ديابيتك هذه لا إن زودة مترقة إلى قلل من شوى وخا معناها إلى ديابيتك قرق شخصي هل بد جلوكوز تولرانس بش بيقول لخا هن متعانوتة بت شوية شلطان طالت شغل دي
1: أخن هل بد باعوارهم زمك بيت شو داعي سمتم نسد ناشد هاويلة والدابيتس ورابة من ديانة إيتن
2: مش ميخ الزمرتة باقورة زمرتة مخبتة ليندا جورج

0: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
1: The World Cup has started.
0: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. Oh! The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
2: شلام خم يقرأ في مقرأ غدا يا خيط بديار خمخن عم خرزة شرب قرنة عم سنغرة أوليفر سليوا مقرأ أوليفر إديو مخوب اغتم زمخ بوت موبايل انترنت ولاند لاين يعني تلفون بيتا وموبايل ويتن ربا مديان السير بدن شربة أمدي قما إلى همزوخ إنا بت billing issues يعني إقدينا شادوري قالوخ بيل كما جارك بريد ولا بريد مو بيوتلن خا تخمان تبدأ مني
3: بسيما ميقرانينوس خزيالا الصيثة بدأ هملوء درشيخ لعموخن سبب بكانوثة خيوثة ناشا قولياث زدلة يجب السيارة لجناية بكونتراكس ورابة ناشي اتلاقي كونتراكس من سوري هالقورب شنة اتلا انترنت موبايل ين تلفون لاين يجب بخزايت لبيل ديوخ ولت رازي ين لت خشاوة آتي مبلخة هتخ من يانا ايا مرخلة بيلينج ديسبيوت ولت مصايا قد مصابت لعم عم شريكوثة اتلوخ الزدق اد ممتط لقوالتوخ الخات وقاصة دي لأستراليان غوفرمنت تاما بغزاي وخ قد اتن غلطة ين دوبلكتس تلت لاقاينا بشقالة منو غزوزة ين بسيارو خينا بيخابيلت ليلة بشموخ بيتايا خشمت خينا لمبلخة ممطوي اللي قالوخ اها بيل كاري كاويتو هشر لازيتو باريتو لأن مدياني
2: يعني كابي زهير ابدا من دي او رابع وايلة يعني اطولسا بسيارة ديانو خا كونتراكت من خدا شركوتا لسي قا انترنت قا ان بي ان و شاروينا بشقالة زوزة منو خينا هالا اي تشمشتا ليلة تمومتا ليلة ويتا
3: اني امريلوخ بارت هدخا من يانا قد اصرخلوخ بيان انتي لا يرخائيت يعني انتي لا اوبن كونتراكت يعني لا تلوخ لا تصير ما صدقطت لي مدبيت اجتيت باروية قارك ما ذيلوخ قمت خط اسرايو ماني هاو مطيا مودم كسلوخ قاين بي ان كونكشن يعني قو اسرايو ماني تاولوخ كونكشن يعني قمت خط اسرايو ساعته ان بد لأن داناثا وعاد باروية وتزوزة ما صد خريشة ما ذت لاي شادرت لاي خا ايميل سب كل مدي تتكثيو اللي بش اتلوخ ايفيدنس شادرت له ايميل قا كاستمر سيرفيس امرت انا هو تصير لي باور كونتراكت اون بريا باور يوما اول اكونت نمبر دي هل يوما ليتلي انترنت سو انا شت قباثه ليتلي انترنت جريك از لايبرري ان از خدوك فخيت قد ما صم شادر ايميل قد هي انا جريك يذت اتي جانو انا سيرنا

0: بدوا كونتراكت لتو ياولي سيرفيس بشكل بيلا سبجكت ين مزيديلا منطلق والتوخ الطقاسة قد ماست ين مدريلا زوزخ هرقت من دي كونتراكت ين بجلدوثة بأصريلوخ متيلوخ كنكشن
1: اتخمدي فينا رابا انقايا اجدنا رابا من نان الشركات مارنا والدارك دبت يعني أني بتقطي من مصرف من بنكا أني بتقطي لكوت يرخى كمتهويا إن رابا يبي وايلا تريكي بشقالنا بخلطين لا بخلطين همزومت مني مرابا خلطة خلطة ويلة كما قارك إتلان ها قوتة أمر لا ليه بين أنا بخرين دارك دبت أنا بخرين يرخى
0: نيلة قراش الزوزة منو خماسة طلبت لا مشادري له بيل خازت له مصخصت له إد أنا بخريت بتلوخ اي اوبشن قد هاوت يعني زهيره تلات بارو يا سامه زوده خكمه دناثم يقرانينوس اسبيشلي بنا يومانت خكمه قطيه لبرقايه خكمه قطيه لان بي ان دي اي اي دانا تلتلوخ انترنت زد قتلوخ قد لا بارت قد ان يوماني ابناوي خا يوما ابناوي صر يوماني بت ياويلوخ كريدت يعني نيت براي 50 دولار كوت يرخا وبلقد دو يرخا لتلوخ كونكشن زد قائت له
1: أي مارد مخلات أخشى أي مارد أي من برقة بقطع عليه وقلت برقة بقطع على إنترنت ليت
0: لا قلت لتلوخ أي كونكشن بالإنترنت يعني لا أنا رابع ناشي برقة على هيور اللقاء إنترنت إنه هي أتي لتلوخ إنترنت مو دي تهاوي سبب تلال الصيرة بيوخ إلى unforeseen issue وأتي لت بيذايا سبب هو لقطع زوزة منه automatically إنه بل قدنا دناثة أتلت وتاما ينقطع وبرقى ينخمن دي خريوة وينمودم دي يخلي وبلاخة This is downtime يا مريلا No connection So اجتت بخزايا قد ترقى اقراش يلزوزة منوخ ين آتي براية وتبيل automatically أو يرخط لتلوخ connection You have the right اتلوخ زد قد خارش ما ذت لايا يوي لوخ refund ين سام زود up يوي لوخ credit
1: مودي ان قطو ساخة تليفون دم بشخالة ين موبال ين مودم جاني ات انترنت إلى خريو ليلة بلاخة مو مصنوع
0: ليلة بلاخة لا باريت ما ذات لا يخاريشة قريق ما كلت لا يعني براياثو خاوت مكلية لأن براياثو خرابة كل لابتو ذي لكريدت قالوخ بيتوي جو اكاونت بشموخ أي ام رخلا فولتي اكويتمنت مودم زيلا راوتر زيلا تليفون إلى موبال فون إلى نتلوخ كونتراكت قريق ما ذت لايا نوتس قريق يا وت لايا نوتس سبب خجبني من دو يوم تتي ولا نوتس أبنو يخطر طلع يوم عن اللبارة it's okay لام نتقام اشتير خي تليفون دي قطي على خشب ذات أمري ويل لقم ما ذت لان يقرينوس كل من دي يخازي يخازي كما قايت مشودرة تكس مسجز كما قايت تي ويل تليفون مصوثة كما قايت ويا كنكت جو انترنت they have everything locked كل من دي هاوي صيرك سلايا so قوالياثوخ قتت من طويلة وادهم زمخ بوت اكا ماس ما بطلع قوالياثوخ انا ريبورتس يبلطي وماس تخزت لايا so advice any information إلى قد خامي screen shots يعني خامي شكلة يعني خامي notes كسلوخ ادانا تيل قطايا يعني باروية ويت يعني خاك من عاشق متخرخ بقراش ينضرانا من contract وللا مطيا موبال فون يعني هولا بشمت خاخينا خاهو لقني ولي أنا خشلي أنا شخشلك ثولة مش مدي وأنا لا يذن فعلى بيلز كسلي كذا هون رابه الشر
1: هديا أتخل دا يكنا يوتا طيمة خيوتا وجرانوتا إجي خخ جبي تايل بيل وبغزاينا برناشة بغزاينا قد ليه ما سي برينا رابا رابط سيقة ما مصيودي
0: So, بدنا داناثا أسقى خيوثا غزيلاً قد بغزان وستاتيستيكس دانا طلال خيخاراية قربة 5000 complaints إيوا 15% highest complaints received بلقد داني يعني خا قربة شو ألبة إيوا بدوا إيشو بدأ إيشو تيلا مارا رابع نزيدة قوالياثا ديوخ منططلا من سبب إن آتيت وأصرنا شيخيني إدانا قانون مشخلو بالي ماصي مبصري لقى كل ناشي يعني نيلا بس برسو بايت لات مصايا باريت قارق أمرت لها give me time قارق يوي لغدانا

0: mercy period يا مرخلي. So إذا أنا بيا ودقو واري ودقو خا agreement عمي بريت خسامة نيخا نيخا قد ما صد ما منضطلة لمسي قطيلة unless you've ignored notice periods إنا بريشايت قناشي دي لغورة بشنة وإتلاي special telephone service قا ambulance ليلة قانونة ثا تقطيلة service دي
1: يعني. أي رابع أنا نقيت ثلا بريشايت أنتنا pensioners أنها كو خدام بكيت نابل شيكري له دمه له متحابه
0: ها سو اتلاي امرجنسي باتنز لا لا قانوناثا اتخناشا دورب شنت لا لا مصي باريلا بلديه قدير خا لانس اي شركو ثقه طاله اتس بيج ترابل قدان شركو ثا
1: وان كله خواطه ومرت ريشه وبين شقاول ماني ازل هر اخرا
0: اي فاصوت بش تازت إلى الخمتة ممطلت لقوالتوخ الأمبادزمن إلى Telecommunications Industry Ombudsman إلى كل أستراليا ميقرانينوس إتلا خيلة رابا جورا وإتلا مصيثة رابا روختة بدنا قوالياثة تخهم زوم اللبساية ممطلت لقوالتوخ برخت أونلاين ين تلفون ين إيميل أمرت لا يمبت مودي لقوالتو مصخصي خازي الخاملة قدوة نيشة آني ماسي هيري وبت مصابي لقالو
1: مويلة تلفون
0: تلفون نمبر ديام يقرنينوس إلى خات منيا صيبر صيبر صيبر إشتتري صيبر خمشة تمانيا كل ناشي كل أستراليا أكد دينا من كوينزلاند هل تزمانيا ماسي مخبرية أو ذي كمبلين قا TIO ين أمبادزمن
1: ميقر أوليفر بسيما رابا لداها منهارتا ولدان مضعنياتي وعلقاتا
0: هاد بسيما ميقرانينوس
1: شمو عن خبيبه هدية مش ميخل زمرتت جوانيتا وشور زمرتت راموخ

نقرات ميقره لخبي تايخ الخوت هامت خرزن قدها رمشة بصبر وقت مورن خدانا مهنيان تاو مبسم لخون وشغل لخون يترانا مشميتا لخوشياتو مخوب نشاق نخون بشان عام خمز مريات مهنيان ايفن اغاسي وحال تبقى بيوخم خرز بتايلي مني انا نينو سيمان والبد امرن بوشم بشلامه.

0: مكسومتون بشمهتت اس بي اس لشان عطورايا تممون الدراشي ومع البعثة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على اس بي اس عودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/assyrian موديب سبريتون إما بخاشتون قا خا أسيا اتخيواثي ين فترينيون إلى خام من ملوءة أستراليا بوشقتا إن اتلوخن غداقاتو ين كلبة جوبيتا ونابلتي بالعضانة ودانة قا أسيا اتخيواثي ين فت وجاروبتن خاميتون لهم خلمانة وأمينوتا إيجا جده خلقتا من أستراليا بوشقتا بتلابيتون اتمو بتسبريتون بخشتوخن البيت سمسامة خيواتي ين فترينيان كلينيك جو أستراليا بخواشا سخصيت عياديتا ويسيبوتا عريصاتا وداخي قرقزيتون الخاوعدا ين أبوينتمنت ويتوخن مشتعلاني الخا كلبا ينقاطو ينخطيرا ينسبرا منايولا اتمقرويتنون الخلطة ما لبتا وخابيثة أمينة وأبخشتا مريستا قاسية خيواتي لنطرطيب خلمانة طاوة قرب طلا ربعد بثواتي أستراليا اتلون كلبا ينقاطي ينخيواتي خيني وقرابة كيفاش يخج بني أخا سامة أنقايا من بيتو تي مخ فيرا زيتو عايت اتلا خامن بصلت كلب الشيناي كقاريلي لابرادور وأمرو إيد تلتصر شنه وشمو إيلي تشوكي.
1: Truly the sheer joy of waking up and seeing a beaming face, and whenever you get home you see a wagging tail, and if there are days when you're feeling low you still have an obligation to take your dog on a walk, and it brings you so much joy because you are forced to think beyond your own self, and that's the true joy of having an animal. Ashiel
0: واخ اسيت خيواتي دكتور ديانا باركر باشوقلا اتبت ين خيواتي شيناي رابا مصياننا باشيتت عسق خلمناي.
1: It requires so much planning. For the first few years of Albert's life, we would take him to the dog park in the morning and in the evening. So that was a solid 1 hour of running in the morning and 1 hour of running in the evening. And we did that because he didn't have a backyard.
0: يسيبوتت نطروتا ين protective care بخواشلا طعامة vaccination ومكلتة رحشة ين parasite ويسيبوتا ين مسمت بالا على كيكي وأنكي مهيري المكلتة مرعي من قمد باري وسخصيتة برصبتا diagnostic testing كي مهيرا الماتشخت بصل بريشة مرعي ومن قمع دانا إيد حكمة من ديانة عوديتن من قمت عزيتن الكسخة فترينيان أتخبشو غالي Dr. Ryan Ung.
2: It's a tiny chip the size of a grain of rice, and it's inserted in the neck or shoulders area of the dog and cat. The vet or the person who inserts the microchip will record on the database information about who owns this animal and who to contact should the animal be lost. If you don't, and your animal is picked up by a ranger or a council officer, you can be hit with a financial penalty if you haven't microchipped your cat or your dog.
0: إيمن بشقالتون الخاوعة داين appointment مطأمن مودي لسابب تبقتوخن وبقرن بوت سمسامة جو كلينيك وآني بديت عي بوت موت كل خابص لتسنيقياتي كخيواتين بيت
2: These are two entirely separate processes. Microchipping is about identifying your cat or your dog. Registering is about putting the details of your dog or your cat on the government list of pets. So you have to register your animal with the local government. And that usually involves a small fee. In some places, it can be a one-off. In other places,

0: بحثه وبدان تبقطوخن دكتور بيكر باشوقلا.
1: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: وين تلوخن زوزة مليانة تخرجيتن عال درماناين باسمتا أنا نقيت لاد مطعيتن لأسيوخن وبلاخي وبخا أرخا لخمتو بسمتا يهلا بلاخ تخيوات إرابة كي مخبيق خيواتوخن وهمزمتا بأرخة إيقارة ومكيخوتا شوقان جشقي وسخصية الخيواتوخن بش بشاروتا وبلخي عموخ من الدرشتة بونايا بش الخيمة شوذايا ين pet insurance ماسد بيشقنيتا ينزونتا وبتحيرالوخن كاسيتة خسامة من نبقياته دكتور أونغ باشوقلي.
2: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
0: أهملوا في شوكتيبا بيت فيل توساك مريض قرية قالوخن نينوس إيمانويل
3: شمان خبيغة لخا بتاخ الختامة خرزن وبصبرة وخد مورن خطانة محنيا انت عم إغداده هل تبخ بيوخن بخرزة بتايلة مني أنا نينوس إيمانويل مخبن لمن قشن بشلامة وبشوق نوخن عم أذن أغاسي

0: In an hour, people fixing the world with Myra Anubi.
1: And this week, we're spending more time with art in the UK and then joining students in Malawi learning about a different way to farm as we test the benefits of a new school of thought called slow movement.
0: NewsHour is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير, صباح المحبة والأمل لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي أينما كنتم في أستراليا وفي العالم. نستهل حلقتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى الشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع الشعوب الأبرياء الأبوريجينيين وسكان جزر مدياق توريس الذين يتابعوننا في مختلف أنحاء أستراليا. اليوم هو الأحد في السابع من يونيو حزيران 2026, ومعكم هذا الصباح ولمدة ساعتين, أي من السادسة إلى الثامنة صباحا, سناء وهيب. أعزائي المستمعين, أسبوع آخر ينطوي وقد حمل معه الكثير من الأخبار والتطورات والقصص الإنسانية التي لامست حياة الأستراليين وأبناء الجالية العربية, كما تزامن مع أسبوع المصالحة الوطني, المناسبة التي تؤكد أهمية الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم وبناء مجتمع أكثر ترابطا وشمولا. كما يحتفل الأستراليون يوم غد, أي الاثنين في الثامن من شهر يونيو حزيران 2026, بعطلة عيد ميلاد الملك في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تكريما للملك تشارلز الثالث. وعلى الرغم من أن عيد ميلاد الملك الفعلي يصادف 14 من نوفمبر, فإن الاحتفال الرسمي يقام تقليديا في يونيو, وهو تقليد يعود إلى الحقبة البريطانية. أما على الساحة الدولية أعزائي, فما زالت التطورات في الشرق الأوسط تتصدر المشهد, إذ تتواصل التوترات بين إسرائيل وحزب الله رغم الجهود الدبلوماسية والمحادثات الجارية في واشنطن, فيما أثار نفي الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار الكويت الدولي اهتماما واسعا بعد الأضرار التي لحقت بالمطار. لكن دعونا وقبل الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع, نستمع إلى حكمة صباحية. حكمة هذا الصباح تقول: الذين يقرؤون يعيشون أكثر من حياة واحدة. وبعد هذه الأغنية سنستعرض معا أهم القضايا المحلية والدولية ونضيء على قصص وتجارب تستحق أن تروى. ابقوا معنا, والبداية مع أغنية, نعود بعدها إلى أبرز محطات ويكند بالعربي.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
1: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or dsw.com.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: ويكند بالعربي
6: على SBS عربي.
5: أفضل مقتطفات الأسبوع.
7: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، يحتفل الأستراليون يوم غد الاثنين في 8 يونيو 2026 بعطلة عيد ميلاد الملك في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تكريما للملك تشارلز الثالث. وعلى الرغم من أن عيد ميلاد الملك الفعلي يصادف 14 نوفمبر، فإن الاحتفال الرسمي يقام تقليديا في يونيو، وهو تقليد يعود إلى الحقبة البريطانية. وتعد المناسبة عطلة رسمية تمنح الملايين من الأستراليين عطلة نهاية أسبوع طويلة، فيما تعلن خلالها قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك التي تكرم أشخاصا قدموا إسهامات مميزة للمجتمع الأسترالي. كما تشهد بعض المدن فعاليات رياضية وثقافية خاصة بهذه المناسبة. ويعود التقليد بالاحتفال بعيد الميلاد الملك إلى القرن 18 في بريطانيا، عندما كان عيد الملك أو الملكة يحتفل به في موعد يختلف عن تاريخ الميلاد الفعلي، وذلك لزيادة فرص إقامة الاحتفالات والاستعراضات العسكرية في طقس أفضل. فقد كان عيد الملك جورج الثاني الحقيقي في نوفمبر، لكنه اختار إقامة الاحتفال الرسمي في الصيف البريطاني. واستمر هذا التقليد مع الملوك الذين جاءوا بعده. وبما أن أستراليا تتبع النظام الملكي الدستوري، فقد ورثت هذا التقليد من بريطانيا، لذلك يحتفل بعيد ميلاد الملك رسميا في يونيو في معظم الولايات الأسترالية بغض النظر عن تاريخ ميلاد الملك الفعلي. ومن عيد ميلاد الملك إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
8: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
9: وأنا فارس حسن. ونشير في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
8: فارس، حلقتنا لليوم راح تفوت على كواليس الهجرة الماهرة لأستراليا، وراح نسأل هل انتهى عصر النقاط، لأن وبرامج الهجرة الماهرة اليوم عم تشهد منافسة متزايدة بظل استمرار الطلب المرتفع على تأشيرات الإقامة الدائمة، سيما ضمن الفئات الماهرة المستقلة. نتحدث عن الفئة 189، أيضا الفئة 190 والترشيح من قبل الولايات والأقاليم، وأيضا الفئة 491.
9: بالgood old days يعني قبل شيء 10-11 سنة كان بس نقاط وكان مش ضروري يكون معك كتير نقاط وعم بحكي يعني من منطلق تجربة شخصية ولكن نظام النقاط بطل أساس التقييم صار الحصول على invitation أو دعوة مش مرتبط بس قدي عندك points بيعتمد كمان على احتياجات سوق العمل أولويات كل ولاية الموقع الجغرافي واختيار المسار الأنسب طبعا لكل متقدم
8: بالفعل فارس اليوم مع ازدياد أهمية ترشيحات الولايات والمسارات الإقليمية هل ما زالت النقاط هي العامل الحاسم بالوصول لهالأرض الحلم للكتار بودكاست طريق الهجرة اليوم رح يسلط الضوء على واقع الهجرة الماهرة إلى أستراليا وبيسعدنا ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع صباحك خير وبركة
10: صباح الخير بيترا صباح الخير فارس صباح الخير للمستمعين
8: ناظم بداية خلينا شوي نقرأ هالتغير بواقع الهجرة الماهرة بأستراليا وأبرز التحولات يلي اليوم لازم ينتبه لها كل متقدم
10: بصراحة يعني مثل ما كان عم بيقول فارس خلال آخر كم سنة شفنا تغييرات كبيرة جدا ببرامج الهجرة الماهرة من قبل مثل ما قال فارس كان التركيز الأكبر هو على عدد النقاط وما كان في عنا موضوع انتظار دعوة من ولاية أو من دائرة الهجرة للتقديم على الهجرة هجرة المهارات اليوم صار في أكيد عوامل إضافية كتير مهمة مثل مع الفارس كمان احتياجات سوق العمل هو أهم شيء وأولويات الولايات والأقاليم وحتى المنطقة اللي الشخص هو ناوي يعيش فيها أو يشتغل فيها كمان كيف بنقي المنطقة كمان صارت نقطة مهمة جدا يعني كمان عم نشوف تركيز كبير كتير على الهجرة الإقليمية للمناطق النائية واللي هي مشمولة من خلال ترشيح الولايات لأنه الولايات بحق لهم يرشحوا عدد من الفيز كل سنة هلأ بنحكي نحن بالأعداد وبنعطي شوية أرقام مشان نقرب للمستقبل

الحكومة الإسترالية عم تجرب توزع المهاجرين على عدة مناطق، على مناطق مختلفة بإستراليا، وتسد النقص الموجود بالمهن المطلوبة. لذلك أنا برأيي أي شخص عم يفكر بالهجرة لازم يتطلع على الصورة الكاملة وما يركز بس على موضوع النقص. أكيد بما أنه عم نحكي نحن بموضوع الولايات، خليني بس أعطي هيك شغلة على السريع لنشوف كيف توزعوا

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: كبير يعني عن باقي الولايات. طب ناظم, يعني بزمان زي ما انت حضرتك حكيت, يعني زمان كانت النقاط كتير مهمة, كان الواحد يعمل IELTS يكون بالعمر المناسب, عنده سنين خبرة ودارس هندسة مثلا أو IT أو أي مجال مطلوب, وطريقه شبه واضح يعني للهجرة. لو جاك هلأ مثلا كلاينت قال لك أنا بدي أكون skilled migrant, وين بتوجهه؟ يعني على مثلا برامج ترشيح الولايات اول حتى ياخذ كمان نقاط, او شو بكون, يعني شو بتكون الاستراتيجي للتعامل مع هيك شخص؟
5: هلا اكيد النقاط بعدها مهمه جدا, يعني لازم المستمعين يفهموا النقطه, النقاط بعدها مهمه جدا, وفي نقاط اذا الشخص ما عنده 65 نقطه اللي هي اقل نقط ممكن اي شخص يقدم على الهجره الماهره باستراليا حتى ما يفكر. يعني كمان عندنا اشياء اساسيه مثل اللغه الانجليزيه, لازم يكون في مستوى معين من اللغه الانجليزيه كمان, هيدا من دونه ما اي شخص ما بيقدر يقدم. انا اذا اجاني اي شخص هلا اهم تركيزي حيكون على المهنه, لانه اختيار المهنه اللي بده يقدم عليها بالمستقبل هو حيكون أهم موضوع بالنقطة, يعني أهم نقطة, لأنه في مهن مطلوبة جدا ومهن عم بيجينا عليها دعوات بنقط قليلة وأقل نقط, وفي مهن عم تكون صعبة جدا. يعني خليني أعطيك مثل صغير, حاليا اللي عم يجرب يدرس هندسة أو مش هندسة محاسبة accountant ومخلص accountant, بآخر invitation round ما عطوا ولا محاسب, يعني ما عملوا دعوة لولا أي محاسب أبدا, بينما الأشخاص اللي درسوا مهن معمارية مثلا bricklayer مثلا, يعني اللي بيعملوا خفان, الcarpenter اللي بيشتغلوا بالخشب, الelectrician اللي بيشتغلوا بالكهرباء, هذول أخذوا دعوات بنقط قليلة جدا, يعني minimum points اللي هني 65 نقطة. فكتير مهم الشخص يستشير محامي قبل ما يبلش بأي, خصوصا إذا كان النية النهائية إنه يوصل للإقامة الدائمة من خلال هجرة المهارات, اعمل استشارة قبل ما تفوت بموضوع الدراسة وتبلش دراسة, لأنه مهم جدا شو هن الطريق أو الشهادة اللي هن بينوا يدرسوها, لأنه بتأثر كتير بالمستقبل إذا كانوا حيوصلوا للإقامة الدائمة بإستراليا أو لا.
6: نظم, نذكر برنامج ترشيح الولايات والأقاليم أكثر من مرة بهالحلقة, إذا بدك تقلنا بشكل سريع كيف بيعمل هذا البرنامج وشو المعايير اليوم يلي تعتمد لاختيار المرشحين؟
5: أكيد كل ولاية وكل إقليم بإسرائيل عنده احتياجات اقتصادية وسوق عمل مختلفة عن الثاني, أكيد لذلك اللي بتختار الولاية الأشخاص اللي بتشوف هي عندهم المهارات والمهنة المطلوبة عندها. خلينا نعطي مثل صغير, نحن يمكن عطيناه هالمثل ببودكاست من قبل, حاليا ولاية كوينزلاند بتركز كثير على مواضيع الأشخاص اللي عندهم مهارات بالعمار مثل البريكلايز, مثل اللي حكينا فيهم, مثل الكهرباء, المي, كل هالمهارات اللي لها علاقة بالمهن المعمارية مطلوبة جدا من خلال ولاية كوينزلاند. هلا اكيد في اوقات بيكون في شروط زياده, مثلا انه الشخص يكون عايش بالولايه له فتره, مثلا في عندك بكوينزلاند مينيمم لازم الشخص يكون عايش هونيك له 3 شهور. عندنا شروط تانية اوقات اذا الشخص لازم يكون دارس بالولايه, يعني كل ولايه وعندها شروط مختلفه حسب المهنه المطلوبه, فالمعايير بتختلف من الولايه للتانيه, لكن غالبا موضوع المهنه والخبره ومكان الاقامه حالي وأحياناً وجود عرض عمل أو دراسة بالولاية, ولهيك من الضرورة متابعة شروط كل ولاية بشكل منفصل, لأن الشروط ممكن تتغير من سنة للتانية.
4: طيب ناظم, شو في هيك مسار skilled migration أو هجرة ماهرة ما عم بياخد اهتمام كافي, مع أنه ممكن يكون فرصة يعني كتير منيحة للناس اللي عم يسمعونا؟
5: هلا أنا ذكرت موضوع المحاسبين حالياً, يعني كتير

0: اكلين لانه ما عم يصلون اي انفيتيشن. هلا على فكره نحن فاتحين موضوع السكيل مايجريشن اليوم هجره المهارات، وهو اليوم هلا دائره الهجره اليوم ب 4/6/2026 بيعملوا النيو انفيتيشن راوند، يعني هيدي لما بيدعوا الناس انه يقدموا على الاقامه الدائمه من خلال الهجره الماهره. اليوم بالتحديد حيكون في انفيتيشن راوند، لانه اخر وحده كانت بالشهر 11/2025، واليوم عندنا انفيتيشن راوند جديده. حنشوف، انا بحس انه هلا مع الميزانيه اللي طلعوها جديد بحس حيكون في تركيز عالي جدا على الاشخاص الموجودين او دارسين داخل استراليا، بحس حيكون عندهم حظ اوفر من اي شخص عم يجرب يقدم من خارج البلد، لانه الحكومه الفدراليه اعلنوها بشكل واضح انه حيصير التركيز اكثر على الاشخاص اللي بيكونوا دارسين وموجودين داخل استراليا.
1: ويمكن هذا الموضوع لحاله بحاجه هيك نوقف عنده بشكل مطول. شويه تيبس باخر الحلقه ناظم ليلي عم يسمعنا، شو بتقول لهم حول تحديدا هالموضوع؟
0: النصيحه الاهم اللي بدي اعطيها انه اي شخص ناوي على يقدم على هجره لاستراليا ما ينظر للهجرة أنه كطلب تأشيرة فقط، بس هو يطلع عليه كمشروع طويل الأمد، بده تخطيط وبده استراتيجية. بلشوا بكير، فهموا الخيارات مظبوط، أكيد تابعوا التغييرات بشكل مستمر، وحاولوا تبنوا ملف يكون قوي متوازن. والأهم من أهم شيء أنه ما تقيس فرصك بعدد النقاط الموجود معك، لأنه النجاح بيعتمد على اختيار الطريق المناسب بقدر ما بيعتمد على قوة الملف بحد ذاته. كل حالة إلى ظروفها الخاصة، لذلك من المهم الحصول على استشارة مهنية بشكل مبكر جدا. أنا هيدي كتير بنصح فيها.
2: كتير حلوة النصائح وذهبية. شكرا جزيلا لك محامي الهجرة ناظم البردوع، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
1: شكرا ناظم. وبنهاية البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafenewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131-601
7: RTO 9003.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 25.7 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 50 ألف دولار في الدقيقة. وتقول أوكسفام إن اتساع الفجوة بين الأثرياء وبقية السكان يثير القلق، مشيرة إلى أن أغنى 20 شخص في أستراليا يملكون ثروة تفوق ما تملكه 3 ملايين أسرة أسترالية مجتمعة. ودعت المنظمة إلى إصلاحات ضريبية أوسع وفرض ضرائب أكثر عدالة على الثروات الكبيرة لتمويل الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة. وفي المقابل يرى بعض الاقتصاديين أن وجود المزيد من أصحاب المليارديرات قد يفيد الاقتصاد، بحجة أنهم يدفعون حصة كبيرة من الضرائب ويساهمون في الاستثمار وخلق فرص العمل، بينما يشكك آخرون في هذه الفرضية، معتبرين أن تركز الثروة بهذا الشكل قد يزيد من عدم المساواة ويمنح أصحاب الثروات نفوذا أكبر على السياسات العامة. ومن هذه الأرقام المهولة إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
5: لنحكي عن المال.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار وصف بالتاريخي، ألا وهو قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحوالي 3 ملايين عامل أسترالي، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز يوليو المقبل. بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، ولكن ما هي قراءة الشركات والمصالح التجارية لهذا القرار؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
7: هلا القرار اللي أصدرته لجنة العمل العادل في أستراليا يعتبر يعني قرار تاريخي. القرار كان حول رفع أجور العاملين الخاضعين للجوائز المهنية أو الأوردز بنسبة 4.75% اعتبارا من الأول من تموز شهر جولاي يعني. ويشمل هذا القرار نحو 2.8 إلى 3 ملايين عامل، معظم هدول العمال في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة ريتيل والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. هلأ كمان ارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 1004 دولارات أسبوعيا أو 26.44 دولار في الساعة للعامل بدوام كامل. هلأ هذا القرار إجا بعد سنوات يعني شعر فيها أصحاب الدخل المنخفض بأن الأجور لم تواكب تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
6: وأيضا أستاذ يوسف، هل هذه الزيادة تعني فعلا تحسنا بمستوى المعيشة أم أنها لا تتواكب مع غلاء المعيشة؟
7: هلا الحقيقة هذا السؤال هو اللي بيشغل معظم الأستراليين حاليا. الزيادة الحالية أعلى من معدل التضخم السنوي المعلن، يعني لذلك من الناحية النظرية تعني زيادة حقيقية في الدخل، لكن الواقع يعني أكثر تعقيدا من ذلك. الإيجارات ما زالت مرتفعة، وأسعار التأمين والكهرباء والخدمات الأساسية تستنزف جزء كبير من ميزانيات الأسر، لذلك يعني سيشعر كثير من العمال ببعض الارتياح المالي، لكنهم لن يشعروا بالضرورة بأنهم أصبحوا أكثر ثراء. يعني يمكننا القول إنه القرار يساعد على استعادة جزء من القوة الشرائية التي فقدها العمال خلال السنوات الأخيرة أكثر مما يخلق رفاهية جديدة.
6: وأيضا أستاذ يوسف، من بعد هذا القرار رحبت النقابات العمالية بالقرار لأنه رح يرفع الحد الأدنى للأجور للعامل، لكن بنفس الوقت نشوف أستاذ يوسف منظمات تجارية حذرت من عواقب هذا القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. ليه التباين

0: بالآراء أستاذ يوسف.
1: هلأ النقابات ترى أن العمال تحملوا عبء التضخم لفترة طويلة وأن الوقت حان لتعويضهم، أما أصحاب الأعمال الصغيرة فيقولون أنهم يعني يواجهون أصلا تكاليف مرتفعة من إيجارات يعني وفواتير ورواتب وتأمينات وإلى آخره، وإن أي زيادة إضافية في الأجور قد تدفع بعضهم إلى رفع الأسعار أو ربما تقليل ساعات العمل أو حتى تأجيل التوظيف. لذلك يعني عاد الجدل التقليدي في أستراليا بين حماية مستوى المعيشة للعمال وبين حماية قدرة الشركات الصغيرة على البقاء والربح.
0: وأيضا أستاذ يوسف البعض يتحدث مع كل زيادة حتى قبل أن تدخل حيز التنفيذ، نشوف مباشرة ارتفاع بكل شيء، ارتفاع بالأسعار، فهل يمكن أن تؤدي هذه الزيادة أيضا إلى رفع أسعار الفائدة من جديد أو للمرة الرابعة؟
1: هلا بعض الاقتصاديين يعتقدون ذلك، يعني حين ترتفع الأجور يعني قد تقوم الشركات بنقل جزء من التكلفة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار. هذا الشيء يعني ممكن أن يؤدي إلى إشعال التضخم، وهنالك توقعات أيضا من بعض المؤسسات الاقتصادية بأن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يضطر إلى التفكير برفع الفائدة مرة أو مرتين إذا تبين أن التضخم عاد للارتفاع بشكل قوي. لكن هناك خبراء آخرين يرون أن تأثير القرار سيكون محدودا لأن العمال المتأثرين يمثلون نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي فاتورة الأجور إذا عم نحكي على الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. لذلك يعني يبقى الأمر مرتبطا ببيانات التضخم خلال الأشهر القادمة.
0: وأيضا أستاذ يوسف قرأت تقرير يتحدث عن أنه بعد سنوات من الارتفاع الكبير بأسعار العقارات بعموم الولايات الأسترالية بغض النظر عن أي مدينة بأستراليا، لكن دنشوف الآن بدأت أسعار العقارات بالانخفاض يعني حتى تفقد زخمها الآن، خبرنا شو دا يصير أستاذ يوسف؟
1: هذا الكلام لأنه يعني السوق وصل إلى مرحلة من الإرهاق يعني إذا صح التعبير. خلال السنوات الماضية ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية جعلت القوة الشرائية للكثير من المشترين يعني محدودة جدا، ورغم تخفيضات الفائدة الأخيرة الأسعار المرتفعة والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المرتفعة كلها كانت عوامل بدأت تقلل من شهية المشترين. لذلك يعني شهدنا تباطؤ واضح في نمو الأسعار على المستوى الوطني، بل أن بعض المدن يعني بدأت تسجل تراجعا أو استقرارا في بعض الحالات بعد موجة الصعود الطويلة.
0: وحتى دنشوف الأوكشن أو المزادات العقارية دنشوف هنالك انخفاض بمعدلات نجاحها إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات، حتى أستاذ يوسف بعض المنازل دتباع بأسعار أقل من اللون أو القرض العقاري اللي ماخذ الشخص، شو القصة، شو اللي ديصير بالضبط؟
1: صحيح صحيح منال. هلا معدل نجاح المزادات اور اوكشن كليرنس ريت يعتبر من اهم المؤشرات التي يراقبها خبراء العقارات عاده. عندما ينخفض هذا المؤشر الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات فهذا يعني ان المشترين اصبحوا اكثر حذرا وان المنافسه على العقارات لم تعد بنفس القوه التي شاهدناها في السنوات الماضيه. الكثير من البائعين ما زالوا يتوقعون أسعار مرتفعة بينما المشترين أصبحوا أكثر انتقائية ويعني كمان يترددون قبل تقديم عروض قوية. هل هذه الفجوة بين توقعات البائعين والمشترين بدأت تظهر بوضوح في المزادات الأخيرة؟
0: هل نحن أمام بداية هبوط عقاري واسع أم مجرد استراحة مؤقتة للسوق؟
1: هلا حتى الآن لا توجد مؤشرات على انهيار شامل، ما نشهده في السوق حاليا هو أقرب إلى مرحلة تباطؤ أو ربما تصحيح طبيعي بعد فترة نمو استثنائية. الطلب على السكن ما زال قوي بسبب الهجرة المرتفعة والنقص المستمر في المعروض السكني، لكن في الوقت نفسه أصبح المشترون يعني ربما أكثر حساسية للأسعار وأكثر حساسية للفوائد أيضا. لذلك يعني يتوقع كثير من المحللين أن نشهد فترة من الاستقرار أو النمو البطيء بدلا من القفزات السعرية الكبيرة التي اعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة.
0: ولماذا حذرت بعض التقارير من أن آلاف المشترين الجدد قد يواجهون مشكلة أستاذ يوسف خلال الفترة القادمة، شو راح يصير؟
1: التحذير يخص الأشخاص الذين اشتروا عقارات خلال ذروة الأسعار وباعتماد كبير على القروض. إذا استمرت الأسعار بالرغم

0: ركود أو انخفضت في بعض المناطق، فقد يجد بعض المالكين أنفسهم في وضع تكون فيه قيمة المنزل قريبة من قيمة القرض أو ربما أقل منها. المشكلة الأكبر يعني تظهر أنه عندما نجد يعني شخص يحتاج إلى البيع بسرعة بسبب ظروف مالية أو عائلية أو أي ظروف أخرى، هؤلاء قد يكتشفون أن السوق لم يعد سخيا كما كان قبل عام أو عامين. ولهذا السبب يعني ينصح الخبراء المشترين ويركزوا على المشترين الجدد بالتركيز على القدرة على تحمل القرض على المدى الطويل وليس فقط على توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا.
1: ومعي نصيحتك الأهم للأستراليين اليوم سواء كانوا موظفين أو أصحاب منازل أو حتى مستثمرين.
0: الرسالة الأساسية هي أنه الاقتصاد الأسترالي يدخل مرحلة مختلفة حاليا. العمال حصلوا على زيادة في الأجور، لكن التضخم والفائدة ما زالا يشكلان خطر. أصحاب المنازل يرون أن الارتفاعات السريعة في أسعار العقارات لم تعد مضمونة كما كانت سابقا، لذلك يعني أصبح التركيز على إدارة النقد وإدارة السيولة أكثر أهمية من الرهان على المكاسب السريعة. الموظف يعني يجب أن يستغل أي زيادة في الدخل لتقليل الديون أو تعزيز المدخرات، وصاحب المنزل من الناحية الأخرى يجب أن يبني هامش أمان مالي. والمستثمر العقاري أيضا كمان من ناحية أخرى عليه التركيز على جودة الموقع والعائد الإيجاري وليس فقط على توقع الأسعار. يعني عام 2026 يبدو عاما لإدارة المخاطر بذكاء أكثر من كونه عاما للمغامرات المالية ربما.
1: كلام جدا مهم أستاذ يوسف. قبل الختام، هل يمكن أن تتحول أزمة القدرة على شراء المنازل إلى قضية سياسية كبرى قبل الانتخابات المقبلة؟
0: بالتأكيد يعني، بل إنها أصبحت بالفعل واحدة من أكثر القضايا سخونة في أستراليا. الكثير من الشباب والعائلات متوسطة الدخل يشعرون بأن حلم امتلاك المنزل يبتعد أكثر فأكثر رغم زيادة الأجور وتخفيض الفائدة الأخيرة. الحكومة تدافع عن سياساتها من خلال برامج دعم المشترين لأول مرة وخطط زيادة المعروض السكني، بينما يعني تتهمها المعارضة من ناحية أخرى بعدم معالجة جذور المشكلة الحقيقية اللي هي نقص المساكن وارتفاع تكاليف البناء والهجرة القوية. هلأ مع استمرار ارتفاع الإيجارات وصعوبة الادخار للدفعة الأولى، من المتوقع أن يبقى ملف الإسكان يعني في صدارة النقاش السياسي والاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، وقد يكون عاملا مؤثرا في توجهات الناخبين أكثر من أي قضية اقتصادية أخرى.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة. على أمل اللقاء بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك من القلب منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories.

0: expert advice and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
2: كأس العالم في دقيقة. ما الذي تعرفونه عن مشاركة أستراليا في كأس العالم؟ هل

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: في شرق الكونغو فيما أبلغت أوغندا المجاورة عن 15 إصابة بينما حالة وفاة واحدة. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى رفع القيود الشاملة على السفر محذرا من أنها تعرقل سلاسل الإمداد وتؤثر على الجهود الدولية لمواجهة تفشي المرض، وأشار إلى أن الاستجابة الصحية تتحسن تدريجيا إلا أن انعدام الثقة لدى بعض المجتمعات المحلية واستمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة ما زالا يشكلان تحديين رئيسيين أمام احتواء الوباء. وقال تيدروس أيضا إن بعض قادة المجتمعات المحلية أخبروا أن هناك من لا يزال يعتقد أن إيبولا غير موجود أساسا، مؤكدا أن بناء الثقة مع السكان يعد عاملا أساسيا للسيطرة على انتشار المرض. أعزائي، من هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
5: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
6: جاء إلى أستراليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حمل معه أحلامه من أزقة طرابلس اللبنانية إلى ملبورن الأسترالية ليصنع قصة نجاح متعددة الفصول. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر عمر نزيه الحموي.
7: أنا من مدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، ومن مواليد 1965، من عائلة طرابلسية كانت تعمل في صناعة الحلويات العربية، ولدي شابان متزوجان وحفيدة واحدة.
8: ما شاء الله، الله يخلي لك إياهم يا رب. أستاذ عمر، هيك خلينا الآن نعمل هيك فلاش باك ونرجع لورا شوي. متى كانت هجرتك لأستراليا، ولماذا اخترت أن تكون أستراليا هي محطة هجرتك هون دونا عن بلاد العالم؟
7: في الحقيقة بالنسبة لي كانت الأوضاع في البلاد غير ملائمة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وكانت الظروف مقلقة للغاية، وكنت أشعر بأن البيئة الاجتماعية في أستراليا مريحة وتستطيع التكيف معها بشرط أن تحافظ على العادات والتقاليد التي تربيت عليها. فشاء القدر وكان وصولي إلى مدينة ملبون في السابع من شهر أيلول من عام 1987. هذه المدينة الجميلة التي أحببتها بشغف وأتيت إليها مصطحبا معي شهادة البكالوريا الفنية للحسابات الإلكترونية، كما يعرف الآن بالـIT.
8: أستاذ عمر، يعني كثير من الناس بعد ما يتركوا البلد الأم ويتوجهوا لأستراليا بيواجهوا كثير من الصعوبات في البحث عن عمل، إيجاد محطة، أو خلينا نحكي بين قوسين اللي هي درجة للقفز والانطلاق إلى آفاق أستراليا المتعددة. يا ترى الأستاذ عمر نزيه الحموي لما وصل لأستراليا وين توجه؟ شو كان أول المهن التي تعلم بها؟
7: والله كانت الفرص متاحة بشكل أكثر في هذه الأيام. يعني التحق بشركة فورد للسيارات لغاية عام 1991، وكان العمل على خط الإنتاج لسيارة فورد كابري، فعملت في قسم إدخال البيانات وأقسام أخرى. ولكن بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي لحقت بأستراليا عدت إلى لبنان، حيث حصلت على مشروع عمل في مدارس الإيمان الإسلامية التابعة لجمعية التربية الإسلامية، فعملت في قسم المحاسبة والموارد البشرية وشؤون الطلاب. في عام 2000 عدت إلى أستراليا بصحبة العائلة، وعندما أتت الفرصة المناسبة دخلت الجامعة في مدينة ملبون وحصلت على Bachelor Degree of Information Technology System Analysis، وحصلت أيضا على شهادة التدريب المهني.
8: طيب أستاذ عمر، يعني أنت ذكرت في مقدمة اللقاء معنا أن أنت من عائلة يعني امتهنت كابرا عن كابر زي ما بيقولوها صناعة الحلويات العربية، فيعني من الواضح أن صناعة الحلويات اختارتك ولم تختارها، فأصبحت على مدى الفترة البعيدة يعني معروف هون بين المحلات الحلويات العربية.
7: صحيح.

0: الطبيعي.
1: خبرنا عن هاي التفاصيل. اكيد في ناس خصوصا في ملبورن بيعرفوك في موضوع الحلويات وبيعرفوا انه انت يعني لك بصمات مهمه في هذا العالم. خبرنا عن هاي التجربه.
0: كما قلت لك سابقا استاذ علاء انه كان لدى الوالد مؤسسه لصناعه الحلويات العربيه وكان اسمها ذاك الوقت حلويات حمل وتحليل، وهي من المحلات الشهيرة في مدينة طرابلس التي تمتاز بالنكهة والأصالة في عالم الحلويات. فكبرت وترعرعت في هذه المهنة الجبارة، يعني أستاذ علاء مجبرا أقاك لا بطل.
1: طيب خبرنا شو لمساتك في عالم الحلويات أستاذ عمر.
0: يعني أربينا كمنتجين، يعني تعلمنا مثل يقولوا from the scratch، يعني تعلمنا المصلحة من أساسه. يعني بطبيعة الحال بدك تكون أنت بما بمصلحة الوالد بدك تكون يعني أوتوماتيك أنت عم تشرب للمصلحة. يعني
1: أنا لاحظت أنه بسم الله ما شاء الله أينما تتجه أنت هون في عالم الحلويات الكل بيمسي عليك، كيفك أبو إبراهيم، كيف صحتك أبو إبراهيم.
0: فيعني 40 سنة يعني عمر طويل، والحمد لله نحن على مسافة يعني واحدة من جميع الأطراف والأشخاص ومن جميع أبناء الجالية، يعني الحمد لله.
1: نعم. طيب يعني أنت شخص طموح واضح أستاذ عمر، عندك متعدد المواهب، يعني بلاحظ حتى من حواري معك أنك تجيد اللغة العربية الفصحى وتحاورني بها، لكن أيضا من طموحك أنك أيضا عملت في السيارات، عملت أيضا في تقنية المعلومات، طورت نفسك ما بين صناعة الحلويات والمهن المتعددة أو نحكي المواهب المتعددة. خبرنا عن هاي التفاصيل، كيف بنت وصقلت شخصية عمر نزيه الحموي؟
0: والله أستاذ علاء كثما يقال الغربة مدرسة الحياة، فلقد خضت في مجالات كثيرة ومتنوعة كالصوتيات والمرئيات والمونتاج، ولكن من خلال عملي بمهنة الحلويات كان لدي موهبة الطبخ، فاستطعت أن أطور كل ما تحتاجه المطابخ وصالات المطاعم من تنظيم عملها على طريقة البيانات الرقمية لتسهيل عملية الإنتاج، وكنت سعيدا بتحقيق ذلك، وهذا قسم من عملية الفود تكنولوجي.
1: نعم. خلينا الآن ننتقل حقيقة إلى الجانب المخفي عند عمر نزيه الحموي. يمكن ذكرت أنا قبل قليل في سؤالي إنه حضرتك يعني تجيد اللغة العربية، وهناك أيضا موهبة هي الإلقاء الصوتي وأيضا نظم الشعر. كيف نمت هذه الموهبة مع إنسان تقني؟
0: حقيقة أستاذ علاء لم يكن هذا الأمر بالحسبان. وكنت ضعيفا في اللغة العربية حقيقة، يعني ما كنت أول يعني، ولكن يقال بأننا عائلة نملك أصواتا جميلة وكنا نعيش في أجواء من الطرب، وفي نفس الوقت كنت مغرما بتقليد بعض مذيعي تلفزيون لبنان أمثال الأستاذ عرفات حجازي رحمه الله، وخصوصا عبارة أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فبقي هذا الشغف يرافقني لسنوات، ولكن يوم من الأيام قرأت قصيدتين أو ثلاثة لبعض الشعراء وسجلتهم بصوتي، قراق لي الموضوع. هنا بدأت أكتب حكما صغيرة فلاقت تجاوبا فعالا بين الناس، حيث بدأ قديم الحياة يقذ بحكمة وسلاسة، وهنا بدأ مشواري في كتابة القصائد في عام 2010، وأهمها القصائد الاجتماعية والتربوية، حتى بنت هذه الكتابة 4 دواوين بدعم من الأستاذة الراقية سهى الحموي ابنة عمي، فهي ضليعة في اللغة العربية وهي التي أمسكت بيدي للوصول إلى هذا المستوى.
1: طيب جميل. طيب بما أنه ذكرنا الآن القصائد الشعرية والإلقاء الصوتي، يعني ممكن هيك تتحفنا بقراءة صوتية لبعض أبيات نظمتها أستاذ عمر؟
0: حاضر. بما أنه كانت القصائد يعني مركزة على التربية، كتبت أبيات من قصيدة جالسوا أبناءكم، جالسوا أبناءكم وهم أطفال أحباء، قبل أن يأتي يوم فيكون عنكم غرباء، قرب أسرتهم تدمع الأعين لعقوبتهم ندما، وفي الفراش ملائكة يحن القلب لها حبا ونغم، أقم فن التربية وأحسن معشرهم وحسن الاختيار شاركهم وعلمهم، فالدلال المحط يقلل من العيبة والوقار ونهايته وخيمة لا تزمي إلا الفساد والدمار.
1: طيب أستاذ عمر، يعني بعد هذا الإلقاء الصوتي الجميل لهذه الأبيات، خبرنا كيف كانت البدايات والتفاصيل.
0: حقيقة هذا الأمر جمع ما بين الرغبة الشخصية وحاجة الجالية الكريمة. فقديما كان الإعلام العربي ضعيفا جدا في أستراليا، فبدأ بعض الإخوة بتقديم ما لديهم من خبرات ضئيلة في هذا المجال ليصلوا إلى إنعاش قلوب أبناء الجالية في بث عدد من الساعات القليلة التي كان يسمح لهم بها عبر محطات التلفاز والراديو. بعدها عرف صوتي ونبرته على أساس النطق الصحيح اللغة العربية، فأحبها الناس، فبدأت مسيرة معلق الصوتي في حياة عمر الحموي. وهنا بالمناسبة أشير وأريد أن أشكر الأستاذ حسام شعبو، وهو غني عن التعريف والذي أكن له كل الاحترام، فهو كان الداعم الأول في مسيرتي هذه. وبعدها بدأت أكتب مقالات وقصائد لعدة صحف ومجلات في مدينة ملبون وغيرها.
1: أيضا نحن نوجه طبعا التحية للزميل السابق الأستاذ حسام شعبو، ولابد لنا يعني أن نسأل في سياق آخر على جانب آخر، نعود للبلد الأم لبنان. أستاذ عمر نزيه الحموي للبلد الأم طرابلس في لبنان وما بين المهجر في استراليا في ملبورن، أين عمر الحموي؟
0: أستاذ علاء، يعني المهجر والوطن كالأم والأب، والعيش من دون أحدهما يؤذي النفس والروح. وفي إجابة أخرى، لقد جمعت جمال البلدين وجعلتهما لوحة واحدة غالية الثمن تروق لي كل صباح مع ارتشاف فنجان القهوة. فهذا جمال الغربة إن أحببت الغربة.
1: أستاذ عمر، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني متعدد المواهب، عركتك الحياة ما بين لبنان وما بين استراليا، ويبقى هناك فسحة من الأمل. يا ترى عمر نزيه الحموي لوين رايح؟
0: إن شاء الله في مشروع، إن شاء الله نحن نتجه إلى بناء مركز للتدريب المهني في هذه المجالات التي ذكرناها، والذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من أبناء الجالية العربية بكل أطيافها من إيجاد فرص أكثر وتكون ذات طابع تعليمي وتربوي ما نشأنا نحن في تربيتنا، ويكون ذلك على قدر المستطاع.
1: الأستاذ عمر نزيه الحموي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات، رحلة الإبداع على مدى سنوات طويلة، سواء في طرابلس في لبنان أو هنا في ملبورن في استراليا. كل شكر لك مرة أخرى.
2: وقفة غنائية الآن، نعود بعدها مع مزيد من تقارير ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيب.

0: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند في العربي. نحن في الساعة الثانية وتستمعون إلى البرنامج عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون وكذلك على موقعنا الإلكتروني عبر بودكاست بيس أوف إس بي إس عربيك وعلى أثير إف إم. فلنتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لهذا اليوم الأحد في السابع من شهر يونيو حزيران. سيدني 20 درجة ومشمس، 14 درجة في كانبرا وغائم جزئيا، 17 درجة في هوبرت وغائم جزئيا، 18 وغائم جزئيا في ملبورن، 19 ومشمس في أدليد، بريزبن 23 وأمطار متفرقة. أما في داروين ف 30 درجة ومشمس إجمالا. أما الآن وفي أخبار كأس العالم 2026، يواجه في الحقيقة كأس العالم تحديا يتعلق بتوقيت المباريات بالنسبة للجماهير الأوروبية هذه المرة، مع إقامة البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك واختلاف التوقيت الكبير ما بين أمريكا وأوروبا. وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا على وجه التحديد أن غالبية مشجعي كرة القدم يفضلون السهر لمتابعة المباريات مباشرة بدلا من مشاهدتها في أوقات مبكرة من الصباح أو الاكتفاء بمتابعة الملخصات. وستقام بعض المباريات في أوقات متأخرة ليلا بالنسبة للمشاهدين في أوروبا، ما يثير مخاوف بشأن نسب المشاهدة والتأثير على الحياة اليومية للجماهير خاصة خلال أيام العمل. ورغم هذه التحديات، يتوقع منظمو البطولة وشبكات البث أن يحافظ المونديال على جاذبيته العالمية مع استعداد الملايين حول العالم لتعديل جداولهم اليومية من أجل متابعة الحدث الرياضي الأكبر في العالم. ومن أخبار كأس العالم إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

في السعودية كأس العالم لا يبدأ من الملعب، يبدأ من الدلة، من دلة القهوة، من صوت

0: القهوة وهي تصب قبل المباراة من المجلس، من التلفزيون المفتوح منذ العصر، ومن السؤال الذي يتكرر كل 4 سنوات: تتوقع هل لدينا أمل؟ في الحواري كان الأطفال يقلدون سعيد العويران قبل أن يعرفوا كيف يشرحون هدفه، وفي المدارس كان الجميع يحفظ أسماء المنتخب كما يحفظ أسماء أصدقائه. وعندما تلعب السعودية تتغير التفاصيل الصغيرة، المقاهي تمتلئ، الأعلام ترفع، والعرضة السعودية تعود كأنها جزء من التشكيلة الأساسية. أنا جورج رام، هذه ليست حلقة عن منتخب فقط، هذه حلقة عن السعودية، حيث تتحول كرة القدم إلى ذاكرة جماعية. في صيف عام 1994 وصل المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخه للمشاركة في كأس العالم، منتخب لا يعرفه العالم كثيرا، لكن السعوديين كانوا يشعرون بشيء مختلف. جيل كامل كان يرى في المنتخب أكثر من فريق كرة قدم، كان يراه صورة بلد كامل يحاول أن يقول نحن هنا. ثم جاءت لحظة سعيد العويران، انطلاقة من منتصف الملعب، تجاوز ثم آخر، ثم هدف بقي في ذاكرة كأس العالم نفسها. في تلك الليلة لم تنم الحواري، خرج الناس إلى الشوارع وتحولت المقاهي إلى احتفال مفتوح، ومنذ تلك اللحظة أصبحت السعودية تعرف طريق كأس العالم. شاركت بعدها في فرنسا 98، كوريا واليابان 2002، ألمانيا 2006، روسيا 2018، وقطر 2022. بعض المشاركات حملت الفخر وبعضها حمل الخيبة. في 2002 مثلا عاش المنتخب واحدة من أصعب لحظاته أمام ألمانيا، لكن ما يميز الكرة السعودية أنها دائما تعود. ثم جاءت قطر، كأس العالم 2022، السعودية أمام الأرجنتين، منتخب ليونيل ميسي وبطل العالم لاحقا. كل التوقعات كانت ضد السعودية، لكن داخل الملعب حدث شيء لا يشبه الحسابات، ضغط، شجاعة، وثقة نادرا ما تظهر أمام منتخب بحجم الأرجنتين. ذلك الفوز لم يكن مجرد 3 نقاط، كان لحظة أعادت تعريف المنتخب السعودي أمام العالم. لكن هل كانت مجرد لحظة استثنائية أم بداية لشيء أكبر؟ الصحفي الرياضي سعيد جودة يرى أن المنتخب السعودي يملك دائما القدرة على صناعة اللحظة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعدها.
1: اللي بيميز المنتخب عامل الخبرة، على اعتبار بأنه هذه ليست هي المشاركة الأولى، سبقها 6 مشاركات، فيما في بعض الدول العربية عم توصل لأول مرة لكأس العالم. أمر آخر هو التعود على اللعب أمام جماهير مختلفة في أماكن مختلفة، حالة الرهبة من المنافسين، الرهبة من البطولة، الرهبة من الأجواء، كلها تجاوزها المنتخب السعودي. ما يميزه حاليا يعني هنالك جيل جديد يأتي للمشاركة بكأس العالم بعد التطور اللي شهدته الكرة السعودية من خلال نعرف انه بعد 2022 الدوري السعودي ودوري روشن السعودي انتقل نقلة كبيرة جدا في على صعيد النجوم اللي اصبحت موجودة على صعيد التنافسية، وهذا انعكس يعني بشكل او باخر ولسه حينعكس في المستقبل على الكرة السعودية، أكثر احترافية، أكثر انسجاما مع العالمية، منها من إطارها القاري الآسيوي أو الإقليمي.
0: السعودية دائما تملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لكن في كأس العالم التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق. في عام 1994 كان هناك انسجام وشخصية واضحة، وفي عام 2022 شاهدنا الجرأة نفسها أمام الأرجنتين. السؤال الآن، هل يستطيع المنتخب الحفاظ على هذا المستوى طوال البطولة وليس في مباراة واحدة فقط؟
1: لحتى أكون يعني أمين وواضح معك، حال المنتخب السعودي غير مطمئن، الصورة مو كتير واضحة، التغيير بالكادر الفني من روبرتو مانشيني، العودة إلى إيرفي رينار، والآن مع دونيس اليوناني كلها تعطيك مؤشر بأنه هنالك خلل ما. حالة عدم الاستقرار هي شيء غير محبب في كرة القدم. تنويع المدارس التدريبية كلها تعمل لك حالة مزعجة. أمر آخر يعني لازم ننتبه له ونركز عليه، بأنه في عالم كرة القدم الحديثة أصبح موضوع المواهب والحصول على المواهب المحلية مسألة صعبة جدا، وكلياتنا شفنا بأنه منتخب عريق مثل منتخب إيطاليا الأسماء يلي كانت موجودة معه ما قدرت أنها توصل المنتخب لكأس العالم، لأنه فعلا ما عاد في مواهب. هذه المشكلة بشكل أو بآخر نراها مع المنتخب السعودي. يعني أنت لما بيكون في عندك نظام الدوري بيسمح بمشاركة 10 لاعبين أجانب، فهذا بده يكون على اللاعب المحلي طبعا، هذا نظريا، لكن بيفتح الباب لظهور مواهب في أندية أخرى تثبت نفسها، وبالتالي تنتقل إلى الأندية الكبرى في السعودية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية. نجاح هذا المشروع وظهور هاي المواهب وإثبات نفسها واحتكاكها بهدول النجوم الكبار والفائدة اللي بده تعود عليهم، هذا أثر قد نراه بعيدا. وبالتالي نحن عم نشوف أنه في مشاكل المنتخب السعودي في الصعيد الهجومي، في مشاكل المنتخب السعودي في مركز حراسة المرمى، لكن هذا لا يمنع ولا يمكن يعني أنه يعطينا أي توقعات واضحة، لأنه كأس العالم حالات خاصة، وبالتالي كأس العالم يبقى بظروفه، كل مباراة بمباراتها. أجواء كأس العالم ممكن تخلق حافز عند اللاعبين، وبالتالي الأداء ممكن يختلف. دونيس ومعرفته بالدوري السعودي واللاعب السعودي، قدرته على التأقلم معه والتفاهم لأوضاعه وإيجاد صيغة التواصل، لأنه هي كانت أعتقد مشكلة من المشاكل اللي انفقدت بين اللاعبين والمدرب. هي هذا عامل كتير مهم، لما تكون الثقة مفقودة بين المدرب واللاعب هذا بينعكس على الأداء. بكل الأحوال يعني الحظوظ السعودية كبيرة رغم صعوبة المجموعة، لكن يعني بالنهاية بتبقى الأمور مرهونة بظروف المباراة.
0: حديث سعيد يشبه ما يشعر به كثير من المشجعين، فالسعودية لا ينقصها الشغف ولا الدعم الجماهيري، لكن ما ينقصها أحيانا هو الاستمرارية. ومع اقتراب كأس العالم 2026 يبدو أن سقف التوقعات أصبح أعلى من أي وقت مضى. 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول مستضيفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بطولة أطول وجماهير أكثر وضغط أكبر، لكن أيضا خبرة أكبر للسعودية. لكن قصة المنتخب لا تروى فقط داخل الملاعب. هنا في أستراليا الجماهير السعودية تحمل معها نفس الشغف ونفس الطقوس. مساعد السلطان رئيس النادي السعودي في بيرث يقول إن مباريات المنتخب تعني لهم شيئا أكبر من كرة القدم.
2: أكيد الجماهير السعودية دائما تثبت حضورها ودعمها للمنتخب السعودي في كل مكان، وشاهدنا ذلك بوضوح في مباراة السعودية وأستراليا في مدينة ملبورن لعام 2024، وأتوقع أيضا في كأس العالم 2026 بأمريكا نشوف حضور كبير جدا وحماس قوي، خصوصا مع الشغف الكبير بكرة القدم والدعم المتزايد للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.
0: وبجانب هذا الشغف هناك صورة أخرى تحاول السعودية تقديمها للعالم. ريهام مدهش من النادي السعودي في سيدني ترى أن كرة القدم أصبحت نافذة يكتشف من خلالها الأستراليون السعودية الجديدة.
3: من منظور دراستي لقطاع السياحة أوضح لأصدقاء الأستراليين دائما أن كرة القدم هي واجهة لهذا التحول الكبير، فمشاريع مثل نيوم والجدية تعكس طموحنا العالمي. نحن لا نلعب الكرة فقط، بل ندعو العالم لاكتشاف وجهة سياحية فريدة.
0: السعودية اليوم لا تنظر إلى كأس العالم كمجرد بطولة تشارك فيها، بل كجزء من مشروع أكبر. بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2034 أصبحت كرة القدم مرتبطة بصورة المملكة الجديدة، ملاعب حديثة، مشاريع ضخمة، واستثمارات غيرت شكل الدوري السعودي بالكامل. محمد قحطاني وهو مبتعث سعودي يقول إن الصورة التي ينقلها لزملائه الأستراليين عن الملاعب السعودية تغيرت تماما خلال السنوات الأخيرة.
4: صراحة إذا سألني أي أسترالي وش أفضل مكان أقدر أنصح فيه يشوف فيه مباريات أو يتابع، صراحة راح أقول لازم يحضرها في الملاعب السعودية، لأن عندنا ملاعب سعودية تحفة في التصميم وعندنا لاعبين من الطراز الأول.

0: أمثال كريستيانو رونالدو ونايمار، كان عندنا بعض المحترفين المعروفين على مستوى العالم. عندنا ملعب النصر الأول بارك من أفضل الملاعب، وكذلك كينغدوم مارينا ملعب الهلال، وكثير من الملاعب الأجواء اللي داخلها تعطيك أجواء خرافية. فأنا كمبتعث محمد قحطاني في أستراليا أستمتع أني أسولف مع أصحاب الأستراليين، أنصحهم يزورون الملاعب ويشاهدونها، وراح تختلف نظرتهم وراح يكون عندهم تجربة جميلة.
1: فعلا السعودية لم تعد تكتفي بالتأهل، بل أصبحت تريد أن تكون جزءا من رسم مستقبل الكرة العالمية.
2: المشروع السعودي لكرة القدم مش مشروع حديث، يعني مش هبة، مش ترند. كرة القدم في السعودية هي أمر عريق جدا. كرة القدم بالسعودية هي شغف شعبي وشغف قيادي، وبالتالي هذا الأمر ما بيخلي المشروع السعودي لكرة القدم وتطوير كرة القدم هو مشروع حديث، لكن الاستمرارية هي اللي بتعطيك دلالة على أنه لا، المشروع ما له علاقة بالأموال. في لاعبين عم يجوا وعم يلمسوا بإيدهم التنافسية العالية بالدوري السعودي، وعم يقرروا أنهم يستمروا، لأنه كل الظروف مواتية للعب كرة قدم. دوري السعودي بالنهاية دوري التنافسي، وهذا الحديث قديما، يعني هو أقوى دوري عربي وأقوى دوري بالشرق الأوسط. ويكفي أني خبرك بأنه الأندية السعودية هي أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الآسيوية مجتمعة. هذا كله بيعطيك مؤشر على أنه الموضوع مش طفرة، مش محاولة تسويقية لكرة القدم في السعودية. وجود نيمار، وجود رونالدو، وجود بنزيما، وجود ريتيجا، كرة القدم في السعودية هي أكثر جدية من أي منطقة ممكن يعتبروها البعض أنه هي منطقة تقاعد للاعبين.
1: وفي النهاية ربما يبقى المنتخب السعودي أكثر من مجرد فريق، هو ذاكرة جيل وصوت حارة ورائحة قهوة وأمل يتكرر كل 4 سنوات، من أزقة جدة التاريخية إلى شوارع أستراليا الحديثة. يبقى اللون الأخضر لغة يفهمها السعوديون أينما ذهبوا. كان معكم جورج غرام من SBS عربي.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
1: ويكند بالعربي
8: على SBS عربي،
1: أفضل مقتطفات الأسبوع.
9: أعزائي، في خبر آخر، تتجه حكومة نيو ساوث ويلز إلى تعديل قوانين القيادة المتعلقة بمستخدمي القنب الطبي، في خطوة قد تنهي معاناة الآلاف من المرضى الذين يواجهون خطر فقدانهم لرخصهم رغم استخدامهم علاجا موصوفا بشكل قانوني. حاليا يمكن أن يتعرض السائق للعقوبة بمجرد اكتشاف آثار مادة THC في جسمه حتى لو لم يكن تحت تأثيرها أثناء القيادة. أما الإصلاحات المقترحة فستسمح للمرضى المسجلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية بتجنب العقوبات إذا كانت مستويات المادة في أجسامهم ضمن الحدود المسموح بها. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من أستراليا Explained.
10: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي. وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح إرشادية لمقتني الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها في أستراليا وفق القوانين. فإذا كنتم تمتلكون حيوانا أليفا فاصطحابه بانتظام إلى الطبيب البيطري يعد جزءا أساس من الحفاظ على صحته وسلامته. إليكم ما تتوقعونه عند زيارة العيادة البيطرية بدءا من الفحوصات الدورية والرعاية الطارئة وصولا إلى كيفية الاستعداد للموعد الطبي. تتطلب رعاية الحيوانات الأليفة توفير الغذاء المناسب والتمارين الرياضية والتدريب وبيئة آمنة، إضافة إلى المتابعة البيطرية المنتظمة للحفاظ على صحتها وجودة حياتها. ومع وجود حيوان أليف في نحو 3/4 المنازل الأسترالية، ينظر كثيرون إلى هذه الحيوانات بوصفها أفرادا من العائلة. هذا ما تؤكده فيرا سيتو المالكة لتشوكي البالغ من العمر 13 عاما.
11: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
10: فيما توضح الطبيبة البيطرية دكتورة ديانا باركر أن الحيوانات غالبا ما تخفي أعراض المرض، وهنا تكمن أهمية الفحوصات الدورية.
12: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
10: وتشمل الرعاية الوقائية التطعيمات والوقاية من الطفيليات والعناية بصحة الأسنان للحد من الأمراض قبل حدوثها، كما يمكن للفحوصات التشخيصية أن تساعد في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرا وفق رايان أونغ من الطب البيطري.
13: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
10: وعند حجز الموعد يستحسن توضيح سبب الزيارة مع إبلاغ العيادة بأي احتياجات خاصة للحيوان كما تشير فيراسيتو.
11: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
10: وتلفت الدكتورة باركر إلى أن لكل نوع من الحيوانات احتياجات مختلفة عند زيارة العيادة، سواء للقطط أو الكلاب.
12: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
10: ولكن ماذا يحدث داخل غرفة الفحص؟ توضح دكتورة باركر أن الطبيب البيطري سيطرح مجموعة من الأسئلة أثناء إجراء الفحص السريري للحيوان.
12: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
10: كما تشكل الزيارة فرصة لطرح أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بصحة الحيوان مع مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة.
12: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
10: وبعد انتهاء الاستشارة تصرف الأدوية الموصوفة ويمكن استلامها من مكتب الاستقبال مع تسديد الرسوم المترتبة على الزيارة. ويجدر الانتباه إلى توفر بعض مراكز الطوارئ البيطرية المجهزة بمعدات متخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة كما يوضح الدكتور أونغ في جميع المناطق الأسترالية.
13: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
14: كما ينصح بالاتصال بمركز الطوارئ قبل التوجه إليه.
13: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
14: وعند الوصول إلى مركز الطوارئ يقوم الفريق الطبي بتقييم الحالة لتحديد مدى خطورتها.
13: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
14: وسيشرح الطبيب البيطري الفحوصات والعلاجات المقترحة إضافة إلى التكاليف المتوقعة. ولكن من يتحمل التكاليف؟ مالك الحيوان الأليف ومقتنيه تقع على عاتقه مسؤولية تغطية جميع النفقات المتعلقة برعايته الصحية بما في ذلك الرسوم البيطرية المستحقة وقت الزيارة وفق الدكتورة باركر.
12: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
14: وفي حال وجود قيود مالية تؤثر في القدرة على تحمل نفقات العلاج، فمن الأفضل مناقشة الأمر بصراحة واحترام مع الفريق البيطري، فالغاية هي الحفاظ على سلامة الحيوان الأليف. وهنا يطرح سؤال، هل يفيد التأمين الصحي للحيوانات الأليفة؟ وفق الدكتور أونغ، التأمين الصحي للحيوانات الأليفة قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.
13: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spent. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
14: تشكل الحيوانات الأليفة جزءاً عزيزاً من حياة الكثير من الأسر، فهي تمنح أصحابها الرفقة والسعادة عبر الرعاية المستمرة والتعاون مع الطبيب البيطري المحلي، ويمكن ضمان حياة صحية وآمنة وسعيدة لهذه الكائنات التي أصبحت بالنسبة للكثيرين أفراداً حقيقيين من العائلة. هذا التقرير من إعداد فلتوكاك وعلاء التميمي.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن. احصل على عروض مذهلة على جميع الأقسام. جدد مساحتك ووفر أكثر مع تخفيضات كبيرة على الأثاث الداخلي والخارجي بما في ذلك الأرائك وكراسي الاسترخاء وطاولات الطعام والكراسي وأطقم غرف النوم وأكثر. استمتع بنوم أفضل بتكلفة أقل مع مراتب من أشهر العلامات التجارية مثل تمفور وكينج كويل من AHB وسليب ميكا والسيلي. أضف لمسة جديدة إلى منزلك مع عروض رائعة على العطور المنزلية واللوحات الجدارية والوسائد والإضاءة والسجاد وغيرها الكثير. كما يمكنك تجديد غرفة نومك مع عروض مميزة على الوسائد والمخدات وأغطية اللحف والمناشف والمزيد. سارع بالاستفادة من الفرصة. تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن.
16: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/

0: audio. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
1: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
4: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخباً في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى، نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: مرحبا، أنا سناء وهيب، واليوم نتحدث عن قصة مختلفة فيها طب وشغف وبداية جديدة. ضيفتنا اليوم الدكتورة ريهام الصالح، طبيبة مختصة في القلب والأوعية الدموية، وصلت حديثا إلى أستراليا وهي في مرحلة انتظار معادلة شهادتها، لكنها لم تجعل من الانتظار توقفا بل بداية لطريق آخر حمل اسم بايتس أند بليس، من عالم الطب إلى عالم المطبخ، ومن التشخيص إلى التفاصيل الصغيرة التي تحضر بحب. صنعت مساحة تعكس شخصيتها وتشارك من خلال لحظات دافئة وكلمات بسيطة تحمل أمل كبير. اليوم سنقترب أكثر من هذه المرحلة ومن المعاني التي يمكن أن تولد من أبسط الأشياء، طبق، كلمة ولحظة صادقة.
1: أنا ريهام، سورية، انتقلت حديثا على أستراليا، تزوجت وسافرت. طبعا أنا أصولي من مدينة اللاذقية جبلة، كنت عم مخلصة طب بشري بسنة 2020، وكنت عم بختص قلبية، أمراض القلب والأوعية الدموية باللاذقية كمان. وصار سفري أثناء فترة الاختصاص، فاضطريت أني أترك وكفي، يعني أترك الاختصاص وإجي لهون لحتى أعدل شهادتي.
0: ريهام، وصلتي على أستراليا قبل أشهر، وأكيد في كتير ناس لما بيوصلوا خصوصا من أصحاب الاختصاص بتصيبوا بحالة، يعني بيقولوا لما حبتدي شيء آخر، خليني أنتظر لأعدل هالمعادلة وابتدي في الطب. لكن ريهام اختار طريق آخر، أكيد أنت بتحبي تشتغلي في مجال اختصاصك لكن ما وقفتي، ويبدو أنك أخذتي اختصاص آخر وطريق آخر، احكي لنا عنه.
1: صحيح، أول فترة لما وصلت كان يعني الحياة بتصير فاضية، ما عاد الرفقات موجودين ولا الأهل، يعني كان في زوجي وطبعا بيت أخوه، بس أغلب الوقت كنت لحالي. وأنا عم بطبخ يعني بطبيعة الحال، عروس جديدة عم تتعلم وكذا، فصرت صاروا يحبوا، يعني يقولوا لي أنه طبخك طيب وهيك بهتم بالشكل، يعني مو بس بالطعم. فأكثر من حدا يقول لي أنه ليه ما بهذا الوقت، يعني طالما أنت هيك عم تدرسي وهيك هيك عم تطبخي، أنه شاركي هيدي الوصفات مع الناس، ممكن هيك العالم تحب. فأنا صراحة ما كتير أول شيء كان الموضوع ببالي، فقلت بس بدي أجرب أني أعمل مونتاج لأول فيديو. عملت مونتاج ونزلته، حسيت أنه حلو. ثاني يوم كفيت هيك، بعدين مشي حالي، يعني صرت خلص حبيت الموضوع، حبيت المونتاج، حبيت تفاعل الناس، أني أتعرف على ناس من غير بلدان.

0: من غير أطياف، عرفتي كيف؟ كتير حلو.
1: ليهام خبرينا، خلينا نرجع معك على أيام اللاذقية، هل كنت بتطبخي هناك؟ كنت بتتعلمي الطبخ؟
0: صراحة لا
1: لا.
0: أبدا، يعني
1: طيب.
0: لا لا، بس كنت أحب الأكل وكثير بعطي رأيي، يعني هيدي ناقصة كذا، هي بدها كذا هي. وأنا الوسط اللي فيه أهلي، بابا الله يرحمه، ماما، أخواتي، كلهم بيطبخوا الله يرحمه أمواتك. فكنت كثير آكل يعني، بس ما أطبخ. لما أجيت لهون انقطعت من هذا الأكل الطيب، الشيفية كلهم طلبوا السورية، فاضطريت إني أنا أصير شيف.
1: ريهام، غالبا لما بيكون طبيبة، خصوصا اختصاصك القلب والأوعية الدموية، بيكون الأمور يعني كتير ستريكت في المطبخ، ناكل هذا ما ناكلش
0: يس
1: هذا، هذا مضر. لكن يبدو أنه ريهام متصالحة مع نفسها، متصالحة مع المطبخ، وتقدم لنا كل شيء. احكي لنا، في وين الريستريكشنز هون؟
0: أكيد. هلأ في ريستريكشنز دائما، صح. أنا يعني هلأ كل واحد له حمية بتناسب حالته الصحية، عمره، النشاط الحركي اللي بيكون فيه كل يوم، إذا في أمراض أو لا. بس بالنهاية أنا بعتمد على البالانس مو الحرمان. يعني أنا مثلا إذا في وجبة حطيت فيها فات زيادة، أو مثلا فيها كالوري زيادة بشكل عام، أنا فيني مثلا أعمل بالانس بالوجبة اللي بعدها، أو ممكن أكون نشاط بدني أكثر. فالريستريكشنز هي دائما موجودة، وأنا دائما بكون عندي هيدا الوعي شو عم باكل أنا وشو عم بعمل زوجي مثلا، عرفتي كيف؟ فالريستريكشنز معروفين، يعني الفات الزيادة، الفات غير الصحية، الكاربس غير الصحيين، الزيوت المهدرجة. وبالنهاية الواحد بيحسب سعراته، بيحافظ على حركة معينة واستهلاك غذائي معين، بيحافظ على وزنه.
1: طيب ريهام، يعني أول ما دخلتي على السوشيال ميديا، قناة بايتس اند بليس، يعني كأنه الاسم يعكس إحساس داخلي قبل أن يكون مشروع. ليش هذا الاسم مش اسم آخر؟ مين اختار هذا الاسم؟
0: صراحة أنا اخترته بلا تفكير كتير كمان، لأنه أنا ما كان بمخي إنه أعمل طبخات صعبة. كان بدي للبنات اللي مثلي، اللي متزوجين جداد، بدهم طبخة سريعة سهلة
1: حتى
0: كمان قليلة
1: القدام باي ذا
0: بسيطة.
1: واي بدهم في السريع.
0: يعني بالنهاية قلنا إيه، ما بنحب نطول بالمطبخ، يعني بدنا نعمل أكلة طيبة إنه بالوقت الأقصر.
1: اها
0: فلهيك انا بايتس، يعني ما انه كتير طبخات تقيله،
1: اها
0: بايتس عملتها. وبليس لانه كان انه بدي شارك لحظات من السعاده. ما بعرف اذا انتبهتي بالصفحه بشارك كابشنز، لهم
1: بالفعل
0: علاقه بحياتي بافكاري، فمن هون اجى الاسم.
1: أنا حسألك على هالكابشنز، لأنه كتير فيها كتير من الأمل. أكيد أنت عروس جديدة في بلاد جديدة وكل شيء عندك جديد، لكن كأنه في عمق في الموضوع. ترى الكابشن مش، أنا شفت كثير من الكابشن أنه لا تختارها جميلة، لا تختارها كذا، وأنا فيها الاثنين. يعني في كتير من الثقة، في كتير من الأمل. هذه واحدة من الكابشنز اللي أنا قرأتها، يعني الأنثى الحنونة أفضل من الجميلة وأنا كلاهما. يعني من وين بتجيبي هالكابشنز؟ هل هو إحساس يومي؟ هل ريهام بتصحى الصبح بتقول أنا حعمل هالطبخة وهذا هذه الكابشن اللي بتلبق لها؟ هل بنصحى مرات لا ما لنا خلق؟ ترى مستحيل الواحد دائما يكون يعني بيقدم بس أمل، في كتير أشياء مرات في أبس أند داونز.
0: صح، دائما الحياة هي مزيج من ups and downs، ما حدا حياته دائما حلوة. وأكيد أنا هيدي الكابشنز جاي من مجموعة experiences، شيء كويس كان حلو، شيء لا. وهي بالنهاية هي شخصيتنا بتنضج بناء على تجاربنا القديمة، نتشكل نحن بهيئتنا الحالية، بأفكارنا الحالية. هيدي الكابشنز كلها من عندي طبعا، بس بشتغل عليها. يعني انا بحاول الاقي هوك انه لحتى بوس دي انجيجمنت، مشان انه يكون مؤثر، انه يكون مؤثر على مجموعه معينه من الناس، واغلبيتهم بنات مثلي عم يطبخوا مثلا او قاعدين بالبيت. فهيك من هيدا الحاله عم تستوحى الكابشنز، عرفتي كيف؟
1: نروح من المطبخ نعود إلى الطب، اللي هو اللي درستيه أنتي وأكيد اللي بتحبيه أنتي. طيب ريهام، احنا بنعرف أنه في بلد صعب على الأطباء اللي جايين من الخارج أنهم يعيدوا السستمة لو صح التعبير، وأنهم يندرجوا ما بين الأطباء هون بأستراليا. المعادلة صعبة، لكن أكيد في كتير من الأمل، في كتير من العمل. قولي لنا، كيف تدرسي، كيف تعملي، كيف تملي يومك لتصيري كمان طبيبة هون في أستراليا؟
0: طبعا أستراليا كثير بلد تنافسي وصعب كثير أنه الواحد يحصل على فيزا وشغل هون، خاصة كطبيب فحوصات التعديل هنون اثنين صعبين. طبعا زوجي هو طبيب أوريدي عمل فحوصات التعديل وجنرال ريجستريتد هون بأستراليا إذا جي بي، سو هيز ماي ايدول، اند انه انا كثير متاثره بالتفاني تبعه بقوه الهدف اللي عنده، قديش تعب، قد كان صعب عليه يقدم الاي ام سي هو بسوريا، خاصه ما كان بيعطوه فيزا قدم بالهند وكان موضوع كثير صعب. انا هلا بوضع اريح منه، ستيل صعب كفحص بس in general كثير انا اريح منه يعني. فكثير بيعطيني inspiration، واكيد صعب انه الواحد يبلش من الصفر بس it's worth it لانه استراليا بالنهايه بلد الفرص وطبيعه الحياه واللايف ستايل هون كثير مريح، فبتمنى اني اعمل شيء حلو لقدام هون اذا الله راد.
1: ريهام، وانس بترجعي الى الطب هل حتتخلي على هذه القناه بالسوشيال ميديا؟
0: نو ما فيني، لا بس ممكن شارك قصص أكثر من حياتي يعني شغلي، ممكن أنه استغل هيدا البلاتفورم اللي أنا عم أبنيه لحتى روج لنفسي كطبيبة بالنهاية. وبالنهاية أنا بلاقي طب ما بينفصل كتير عن الأكل لأنه بالنهاية المعدة هي بيت الداء مثل ما بيقولوا، ففيني أنا شارك معلومات طبية اللي علاقة باختصاصي سواء كفيت بالقلبية أو اختصاصي بأي اختصاص تاني، فهنا المواضيع ما بتنفصل عن بعضها يعني، سواء الغذاء الصحي أو الحياة الصحية بشكل عام، فرح خلي صفحة أكيد.
1: أي نرجع إلى الآن إلى الطبخ، شو الصعوبة في الطبخ؟ شو أكتر حاجة احكي لنا في الكواليس، شو صار معك غريب في الطبخ؟ حرقتي الطبخة وانتي بتصوري، شو اللي صار؟
0: يعني أنا بكون حريصة صراحة يعني، بسأل ماما، بدور على يوتيوب، بسأل حماتي، باخد دائما وصفات أنه مجربة. بس أكيد يعني بصير الخطأ دائما خاصة بالمرات الأولى، شيء مثلا بتطلع شغلة ما مستوية، أوقات كتير بحرق طبخات يعني. أوقات وأكتر شيء بصير معي أنه بملح زيادة أكتر شيء بتصير معي بصير الأكل يعني مش ولا بد، بس زوجي anyways بيأكل بيجاملني، عرفتي؟ شو بدي أحكي؟
1: ما أنت مش أنا بتكتبي تعلمت الطبخ كرمال عيون وصار ما بيحب إلا طبخي.
0: صح عن جد، اي والله صار بحب طبخي، تعود على اكلي. يعني كان اول شيء حب اكثر اكل برا البيت، هلا لا اني بيقول لي انه لا طبخك اطيب، مثلا بياكل باستا برا بيقول لي لا بتعملي لي اياها انت اطيب، فانا بنبسط، انا بشجعني، بجوز هو هيك عم يحكي عشان ضل اطبخ له، اي دون نو، بس انه لا يعني هيز ماي سبورت سيستم يعني.
1: شو علمتك الاكسبيرينس باستراليا؟
0: علمتني كتير قصص، هلا انا ما صار لي زمان بس تغرب in general being alone for a long time، ما عاد شوف اهلي، خاصة انه انا يعني انا كنت البنت الوحيدة بالبيت الكبيرة، كنت متعلقة كتير باهلي، تجربة الغربة والبعد كتير خلتني اتعلق فيهم بزيادة، قدر اللحظات الحلوة البسيطة اللي نحن بنمرق فيها بحياتنا اليومية، سواء فنجان القهوة الصبح مع امهاتنا، سحر المساء، انه الواحد يشوف قرايبينه وجيرانه حتى الناس اللي كانوا روتينيين بحياتنا، لا بحس اني بشتاق لهم. بس كتير مهم بالغربة انه الواحد يكون مع شخص فعلا بحبه، بيوثق فيه، متعلم عليه، في هيدي الكيمستري بيناتنا، بنفهم على بعض، الاحترام المتبادل كتير كتير بخفف، وجود الشخص المناسب معك هو يعني 90% من الحل لحتى الواحد يتأقلم.
1: بالفعل. ريهام، شو معروفة الأكلة اللي معروفة بها اللاذقية؟
0: اللاذقية هلا نحن بمنطقتنا أكتر شيء معروف في البرغل بحمص مع المسلوقة سواء chicken or beef، كتير طيبة، حدة خضرة، طبعا المحاشي بأنواع، ورق العنب، المحاشي كوسة، بتنجان، مشاوي كتير معروفة، الكنافة as a sweet.
1: Yeah. انت حتعمليها لنا لنشوف كيف نعملها احنا كمان، ناخذ منك ريسيبي في
0: القناة. والله عندي ريسيبي very very nice. My dad was very good at it and he used to make the best كنافة I've ever tasted in my life. So I'm gonna try it on my channel.
1: وعد منك لاني انا حتعلمها منك باي ذا واي.
0: أكيد.
1: ولو طلعت مش طيبة حقول لهم ترى ريهام مش طيبة.
0: نو أكيد، أنا أكيد بتمنى رأي صريح دائما. ممكن بدي أضيف شغلة صغيرة هلأ حسيت فيها بدي أحكيها. أنا لما تواصلت معي أول شيء مشان انترفيو حسيت أنه I don't have a story yet، أنه I didn't do like much in my life, but لما هلأ رجعت وعملت ريكول بمخي لكل الشغلات اللي عشتها، خاصة فترة بسوريا كان فيها violence، كان فيها إحساس بعدم الأمان، وجيت لمنطقة جديدة، تركت أهلي، تزوجت، different lifestyle كذا. فأحيانا الواحد بيكون عنده إنجازات صغيرة بحياته ما بيقدرها، بس المفروض إنه نحن appreciate the small achievements that nobody knows about it, just us.

0: هيدي الشغلة الأولى للناس يعني.
1: وأنا بتشكرك أنك شاركتي معنا your own experience، لأنه فعلا حلوة مش صغيرة، كبيرة كثير، لأنه من الطب إلى المطبخ، ثم إن شاء الله من المطبخ إلى الطب مرة تانية، هذا الشيء كبير في عيوننا.
0: شكرا كثير لك، شكرا لأنه أنت لاحظتي صفحتي الصغيرة وحكيتيني، ويعني عن جد هذا كثير شرف تكبر فيكم أكيد يعني.
1: شكرا مريحان، شكرا.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh,

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: الأسبوع الذي انقضى.
3: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
4: أهلا بكم أعزائي، دائما معكم سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي. عثر علماء الآثار قبالة سواحل النرويج على حطام سفينة تجارية من القرن 18 وصف بأنه أشبه بكبسولة زمنية بقيت محفوظة لأكثر من 200 عام في أعماق البحر دون أن تطالها أعمال النهب أو التخريب. ويقع الحطام على عمق نحو 600 متر في مضيق بين النرويج والدنمارك، ويضم شحنة استثنائية من البورسلين الصيني والأوائن الفخارية والكؤوس والثريات والمنسوجات، إلى جانب شحنات من القمح والتوابل وسلع تجارية أخرى كانت متداولة في ذلك العصر. ويقول الباحثون إن حالة الحفظ النادرة للشحنة ستوفر فرصة فريدة لفهم طرق التجارة البحرية والعلاقات الاقتصادية بين أوروبا وأسيا خلال القرن 18، كما يأمل العلماء أن تساعد الدراسات الجارية في تحديد هوية السفينة ومسار رحلتها والظروف التي أدت إلى غرقها. وصف مسؤولون نرويجيون الاكتشاف بأنه من أهم الاكتشافات الأثرية البحرية في شمال أوروبا، نظرا لما يحتويه من معلومات تاريخية بقيت محفوظة بعيدا عن التدخل البشري لعقود طويلة. أعزائي، من هذا المضيق إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
5: هناك جزر يقصدها الناس من أجل الشواطئ الجميلة أو المنتجعات الفاخرة، وهناك جزر تجذب الزوار بطبيعتها أو عزلتها. لكن في المحيط الهادئ وعلى بعد أكثر من 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، تقع جزيرة تحمل قصة مختلفة تماما. جزيرة بدأت كمستعمرة عقابية للإمبراطورية البريطانية، واشتهرت بكونها واحدة من أقصى أماكن السجن في العالم البريطاني، قبل أن تصبح موطنا لأحفاد أشهر تمرد بحري في التاريخ. إنها جزيرة نورفولك. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أغرب الوجهات المرتبطة بأستراليا. عندما تهبط الطائرة في نورفولك آيلاند، يكون أول ما يلفت الانتباه هو الهدوء. لا أبراج شاهقة ولا طرق مزدحمة ولا مدن كبيرة، فقط تلال خضراء ومنحدرات بحرية مرتفعة وأشجار نورفولك باين الشهيرة التي أصبحت رمزا للجزيرة وتظهر حتى على علمها المحلي. ورغم أن الجزيرة تتبع أستراليا اليوم، فإنها تبدو مختلفة عن أي مكان آخر في البلاد. مساحتها لا تتجاوز 35 كيلومترا مربعا تقريبا، ويعيش عليها ما يزيد قليلا عن 2000 نسمة فقط. لكن لفهم هذا المكان لابد من العودة أكثر من 250 عاما إلى الوراء. في عام 1774 وصل كابتن جيمس كوك إلى الجزيرة خلال رحلاته الاستكشافية في المحيط الهادئ، وأعجب بما وجده من أشجار صنوبر طويلة وأرض خصبة ونباتات اعتقد البريطانيون أنها قد تكون مفيدة لصناعة السفن والحبال. وبعد سنوات قليلة من وصول فيرست فليت إلى سيدني عام 1788، قررت بريطانيا إنشاء مستوطنة

0: في نورفلك آيلند لتأمين هذه الموارد الاستراتيجية ولتعزيز وجودها في المنطقة. لكن الجزيرة سرعان ما اكتسبت شهرة مختلفة، فخلال القرن التاسع عشر تحولت إلى مستعمرة عقابية، وأرسل إليها بعض السجناء الذين اعتبرتهم السلطات البريطانية من بين الأكثر خطورة أو تمرد. ومع إعادة افتتاح المستعمرة العقابية عام 1825 أصبحت نورفلك آيلاند تعرف بأنها واحدة من أشد السجون قسوة في الإمبراطورية البريطانية. كانت العقوبات صارمة ومحاولة الهروب شبه مستحيلة بسبب موقع الجزيرة المعزول وسط المحيط، حتى إن اسم نورفلك آيلاند وحده كان كافيا لإثارة الخوف بين كثير من السجناء في ذلك العصر. واليوم لا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة في منطقة كينغستون أند آرثرز فيل هيستوريك إيريا، والمعروفة اختصارا باسم KAVHA، وهي منطقة تاريخية تضم بقايا المباني والسجون والثكنات التي تعود إلى الحقبة العقابية، وقد أدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو باعتبارها جزءا من مواقع السجون الاستعمارية الأسترالية ذات الأهمية العالمية. لكن أكثر ما يجعل نورفلك آيلاند مختلفة عن أي جزيرة أخرى ليس تاريخ السجون، بل ما حدث بعد ذلك. في عام 1856 وصل إلى الجزيرة مجتمع كامل قادم من بيتكين آيلاند. هؤلاء لم يكونوا مستوطنين عاديين، بل كانوا أحفاد المتمردين الذين شاركوا في تمرد سفينة HMS باونتي الشهير عام 1789، إلى جانب أحفاد النساء البولينيزيات اللواتي استقرن معهم في المحيط الهادئ. كانت بيتكين آيلاند قد أصبحت صغيرة جدا على عدد سكانها المتزايد، فقررت الحكومة البريطانية نقل المجتمع بأكمله إلى نورفلك آيلاند. وفي الثامن من حزيران يونيو 1856 وصل السكان الجدد إلى الجزيرة، وبدأ فصل جديد من تاريخها. ولا يزال أثر تلك القصة حاضرا حتى اليوم، فالكثير من سكان الجزيرة الحاليين يستطيعون تتبع أصولهم إلى أولئك المتمردين وسكان بيتكين، وما زالت بعض العائلات تحمل الأسماء نفسها التي ارتبطت بقصة HMS باونتي منذ أكثر من قرنين. كما أن الجزيرة تحتفظ بلغة محلية مميزة تعرف باسم نورفكا، وهي مزيج من الإنجليزية وبعض العناصر اللغوية القادمة من لغة سكان تاهيتي الأوائل. أما بالنسبة للزائر اليوم فالتجربة تختلف تماما عن الصورة التاريخية القاسية. يمكن التجول بين المباني التاريخية في كينغستون، أو السباحة في مياه إميلي باي الهادئة، أو السير على المسارات الممتدة عبر نورفلك آيلاند ناشيونال بارك، حيث الغابات والمنحدرات البحرية والإطلالات المفتوحة على المحيط الهادئ. وتشتهر الجزيرة أيضا بمشاهد الحيتان خلال مواسم الهجرة، وبمزارعها الصغيرة وأجوائها الهادئة التي تدفع كثيرا من الزوار إلى إبطاء إيقاع حياتهم لعدة أيام. ومن الطرائف التي يلاحظها القادمون إلى نورفلك آيلاند أن الأبقار تتجول بحرية في بعض المناطق الريفية، حتى إن الثقافة المحلية تشجع السائقين على التمهل وإعطائها الأولوية عند الحاجة. والوصول إلى الجزيرة أسهل مما قد يعتقد كثيرون، فالرحلات الجوية المباشرة من سيدني أو بريسبن تستغرق نحو ساعتين ونصف فقط، لكن الشعور عند الوصول يوحي وكأن المسافر ابتعد أكثر بكثير عن أستراليا التي نعرفها. وربما هذا ما يجعل نورفلك آيلاند مكانا فريدا، ففي مساحة صغيرة وسط المحيط تجتمع آثار الاستيطان البولينيزي القديم وتاريخ الاستعمار البريطاني وقصة السجون وحكاية تمرد بحري ما زالت تروى حتى اليوم، إلى جانب مجتمع صغير نجح في الحفاظ على جزء مهم من هويته الخاصة. وفي النهاية قد يأتي بعض الزوار إلى نورفلك آيلاند من أجل الطبيعة أو الهدوء أو المناظر البحرية، لكنهم يغادرون غالبا وهم يحملون معهم قصة جزيرة مرت بتحولات استثنائية، من مستعمرة عقابية معزولة إلى مجتمع صغير يعيش في قلب المحيط الهادئ ويحمل واحدة من أكثر الحكايات غرابة في تاريخ المنطقة.
1: ومع هذا المشوار نكون وصلنا إلى

نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكاند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب أطيب المنى، وإلى اللقاء.